وعدت أنت من الدخول يا حبيبتي علي ممنوعة أنت.

التلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين.

0: طويل يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار إحساء.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.
4: بحرين FM على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. صباح اليوم بإذن الله يبتسم لكل ما نتمناه، صباح رائع وجميل لأهل البحرين واللي يسمعونا أيضا من خارج البحرين. صباح كل قلب اليوم قرر يترك كل شيء صار بالأمس وراه وينطلق بشرارة أمل جديدة. أنا معاكم نورة بوشوك وبرفقة المخرجة مروة العريفي نبدأ صباحنا ونبدأ الرفرش اللي نفتح فيه نوافذ الصباح، نستقبل فيه النور والمحبة والخير، وأيضا نسوي رفرش لعقولنا بجرعة طازجة من الطاقة والإيجابية. فأهلا بكم.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله ويا اهلا وسهلا. اليوم جونا مستمعينا في مملكة البحرين الحبيبة، جو نحار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل، وهذه بادرة حلوة. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ان احنا كنا طوال الفترات السابقة الجو ما كان حسن، كان رطب وحار صبح وليل، لكن الحين اليوم سبحان الله ابتداء من اليوم راح يتغير الجو. درجة الحرارة الحالية 37، العظمى 41، والصغرى 28 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتوصل بإذن الله من 24 إلى 33 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. الرطوبة النسبية الحالية 29 درجة مئوية، العظمى 70، والصغرى 15 درجة مئوية. بالنسبة لموعد شروق الشمس فهو اليوم كان في تمام الساعة 5:24 صباحا، غروبها بمشيئة الله تعالى راح يكون في تمام الساعة 5:40 مساء.

خليك رفرش. أنا كل يوم أجيب لكم قصة من القصص العجيبة الغريبة، بس مو عن عالم الإنسان، عن عالم الحيوان. شفنا ما شاء الله يعني من فترة سابقة تعرفنا على مواهب فيل يحب يلعب كرة، اليوم راح نتعرف على مواهب دولفين. تخيلوا شنو موهبته. موهبته سلمكم الله أنه هو يعني يلون بالفرشاة على اللوحة. أوكي، خلونا أقول لكم تفاصيل هذا الخبر الحقيقي والطريف. أول شيء سمعنا عن هذا الفنان الجديد اللي دخل عالم اللوحة والفرشاة، بس هالفنان يعيش تحت الماء وفي إحدى محميات الحياة البحرية الشهيرة. خطف دولفين ذكي يسمونه مارتي أنظار الزوار بعد أن تعلم كيفية الإمساك بفرشاة الرسم بفمه وتكنيك وضع الألوان على اللوحات الخشبية. القصة بدأت وين؟ لما لاحظ المدربين شغف مارتي في اللعب بالأشياء الطافية، فقرروا إعطاء فرشاة غير حادة وألوان آمنة طبيعية. المشهد كان غير متوقع، الدلفين بدأ في ضرب الفرشاة بحركات مدروسة ومرحة وتفاعل جدا جدا جدا مع الألوان. الجميل والمضحك في نفس الوقت أن لوحاته أصبحت تباع

في المزاد لصالح دعم البيئة البحرية، والجمهور صار ينتظر معرض الصباحي عشان يتابعون ضربات الفرشاة البحرية اللطيفة. الموقف دائما يذكرنا بقدرة الطبيعة والكائنات على مفاجأتنا.

خليك رفرش رفرش للعقل. عقلنا مستمعينا عنده طريقة معينة للتعامل مع القصص في الحياة، هو ينجذب دائما للقصص المكتملة ويرفض القصص المفتوحة، يعني يصير عنده فضول لدرجة يحس بالانزعاج. يعني مثلا لما أحد يسولف معاك سالفة وردي خلصت وحصلت، هني يحس بالنوف، فهم القصة كلها من البداية إلى انتهاء هذا القصة. لكن لما يجي أحد يسولف لك قصة وهي مو منتهية، يحس بالانزعاج وما يحس بالراحة، لأنه وده يكمل هذه السيركل، هذه القصة، وهذه طبيعة العقل البشري. فسؤالي لكم، هل لاحظتوا من قبل شلون يبحث العقل تلقائيا عن نقطة نهاية لكل موقف ولكل حوار؟ ربما يمكن أنت ما تنام يوم يومين ثلاثة أسبوع أيام طويلة بسبب أن أنت في بالك قصة ما انتهت. في علم النفس الفسيولوجي يسمونه هذا تأثير زيجارنينك، يعني هو ميل الدماغ لتذكر المهام والقصص الغير مكتملة بدرجة أنه يعني أكثر بكثير من المهام المنتهية. فالعقل بطبيعته كبناء يسعى دائما لإكمال الهيكل، فلما تترك حوار معلق أو موضوع من غير إجابة قاطعة، يظل الدماغ يستهلك طاقة ذهنية غير واعية في محاولة لإغلاق هذا الملف. وهني يكمن السر. الأوفر ثينكينج غالبا يكون بسبب صعوبة إن احنا نغلق الملفات، أوكي، أو إن ما عندنا نهاية واضحة، فيصير عندنا أوفر ثينكينج. هذا الشيء يأثر علينا، لأن كأنه أنت مشغل الشاحن مالك ويشحن من غير يعني من غير حدود، يوم يومين ثلاثة، فيستهلك طاقة وايد. شوية تحس أنها عقب المحول اللي حطيته بدأ يصير حار إلى أن يحترق لا قدر الله. فبالضبط عقلنا كذي، إذا في شيء مو مكتمل يتم شغال، فيحس أنه هو يعني قاعد يفكر بزيادة. الدماغ أيضا يكره الإلهام، فلما ما يحصل الدماغ يكره الأشياء المبهمة، أوكي، فلما ما يحصل إجابة واضحة يبدأ في اختراع سيناريوهات وهمية بس عشان يعطي نفس الشعور بالسيطرة والإغلاق. وانتوا وايد انحطيتوا في هذا المواقف، يعني في ده في شيء مو مفهوم بالنسبة لكم أو غريب أو ويرد، فتحاولون انتوا تختلقون فكرة أو أي شيء عشان شنو تسكون هذا الملف، وهذا الشيء مريح. طيب شو ممكن نستفيد من هذا الميزة إذا كنت تعاني من تشتت الأفكار أو العجز عن النوم أو غلاق الملفات أو يعني انتهاء القصص اللي في مخك؟ شلون ممكن أنت تطبق هذا الشيء؟ أول شيء، للأشياء المبهمة والغير معروفة اكتب القصة كاملة على ورق. ومجرد الكتابة، أوكي، أنت يعني تشعر بأن العقل وضع إحداثيات صارت مرئية ومحاطة يعني في مخك، فخلص أنت حلها. أوكي، يعني مثلا أنت الآن في خوض مثلا تحدي، والتحدي هذه مو فاهم نهايته وين بتوصل فيه، فأنا أقول لك يبو ورقة وقلم بالكتابة، لأن الكتابة وايد لها دور تفرق. أوكي، فتاخذ ورقة وقلم وتكتب المرحلة اللي أنت تمر فيها والمرحلة السابقة والمرحلة اللي أنت تتوقع تعيشها في المستقبل، وحط لك نهاية، حط لك سيناريو أنت تبي يصير. هني حتى لو أنت في خوض التحدي اللي أنت تعيشه، بس بتحس أن أنا ترى كملت القصة في مخي على الأقل الآن، أوكي، وبثق في النتائج ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وخلاص. فهذه دائرة مكتملة. دائما الناس اللي عندها التوكل على الله من بعد السعي بهذه الطريقة هم يتصرفون، هو حاط لك بلان، والله أنا بسوي كذا كذا كذا كذا كذا بوصل لمرحلة نهائية وخلاص، وفي هذا الأثناء وأنا أسعى متوكل على الله. فهني يحس أنه هو داخل قصة كاملة. زين، أي شيء في مخك ما حصلت له إجابات، في بعض الأحيان العقل، مو بعض الأحيان، دائما العقل فضولي، العقل دائما فضولي.

طول يبحث عن إجابات عن إجابات ودائماً عنده تساؤلات، وهذا طبيعة فطرية. ولكن في إجابات يعني لو إحنا عرفناها حال نساء، فالأولى إن إحنا ما نسأل، الأولى إن إحنا نتركها على الله. كذي في أشياء إحنا وايد نكون فضولين في أشياء في الحياة، أسئلة وجودية، أسئلة غريبة، أسئلة مثلاً يعني عن أشخاص، على علاقاتنا. إحنا لو عرفناها، عرفنا إجابتها، احتمال ما نتحمل الإجابة. فلا ندخل في هذا المواضيع. حط لك سيناريو في مخك، سكر الموضوع حالا، أو قول حق نفسك هذه هو التعامل باليقين مع الله. إيش يبي في وقت أنا أقدر أتعامل معه؟ أنا الحين بوقف هذه التساؤلات، وما يحتاج أعرف كثير من الإجابات، لأن أنا بدخل في دائرة الأوفر ثينكينج والأشياء اللي ما لها داعي، خاصة في الأشياء اللي أنت سعيد أنك تعرفها وما حصلتها، وايد سعيد. فهذه لو حصلتها راح تسوء حياتك، تمام؟ أيضا منح النفس إغلاق مؤقت، مثل ما قلنا بفكر في الموضوع باكر، بفكر في الموضوع اليوم الظهر بس مو بالحين، اليوم بفكر في الموضوع في كذا وكذا. هذا المنح النفس الإغلاق المؤقت ممكن أنه يصفي الذهن، يحل المشكلات، يريحك، يسكر الملفات المعلقة. ليش احنا نحتاج نسكر الملفات المعلقة؟ لأن العقل مثل ما قلنا وايد وايد يستهلك طاقة، وانت ما تدري بأفكار ومشاعر وقصص انت إلى الآن لم ترسم لها قصة نهاية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
4: هيت فايب، اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
5: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
6: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
5: داب بلس شنو؟
6: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
5: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
6: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
5: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
7: داب بلس،
8: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
7: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
6: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
7: داب بلاس،
9: بحرين اف ام على هواك.

أم رفرش للطاقة والحيوية. دائما يقال بأن انتظار المزاج الجيد هو يعني شيء وهم مثل ما احنا نقول. احنا نتحرك علشان نحصل على المزاج الجيد، وليس المزاج الجيد راح يجي لما يعني يحون الوقت، لأنه ما راح يحين الوقت. أنت الآن تبدأ تتحرك وتغير المزاج وتتغير الطاقة والحيوية. فعشان تتغير الطاقة والحيوية ويا المزاج، خلونا نقول لكم بعض القواعد الحلوة اللي ممكن نسويها. أول شغلة هي تكنيك قاعدة الخمس ثواني البدنية. يعني أول ما تقعد من النوم، أول ما يرن المنبه وانت في كنودة ما تقدر تقوم مثلا، فتعد 5 4 3 2 1 على طول تقوم. هذا يعطيك شوي طاقة وحيوية، وأيضا يكسر عندك المقاومة الذهنية إن أقوم ولا ما أقوم، أسوي غفوة ولا ما أسوي غفوة. كل هذه تشوف سبحان الله راح يعني يقل بمجرد ما أنت تتعامل مع نفسك بهذا الحماس أول ما تقعد من النوم. شغلة ثانية، في دائما تمارين الإطالة هذه اللي ممكن تخلي الجسم والعمود الفقري والجهاز العصبي كله يتحفز ويفرز الإندرالين أوكي من الصبح، وبالتالي يعطيك طاقة وحيوية. أيضا بالإضافة إلى جلسات التمدد هذه، عندكم التنفس، في أنواع تنفس ممكن أن هي تغير فعلا المزاج وتخلي الطاقة مختلفة تماما، تفرز عندكم هرمونات منشطة صباحية وجميلة. أيضا المسح الصوتي السريع، شنو يعني؟ يعني مثلا ممكن تختار مثلا يوم الأحد تصحى، أول ما تصحى تحط لك صوت مطر تذكر أيام الشتاء والأجواء الحلوة. مثلا ثاني يوم تصحى على أصوات أمواج البحر، تقوم يعطيك فيلينج حلو. اليوم الثالث تقوم تحط لك مثلا أصوات زقزقة العصافير، والثالث يوم مثلا أو رابع يوم تحط لك مثلا موسيقى مهدئة كذي للعقل، ريلاكس، بيانو أو جاز أو أي شيء أنت تحس أنه هو فعلا قاعد أنه يعطيك مزاج ومود أول ما تستيقظ من النوم. فأنت تخلق المزاج أوكي، وبالتالي تخلق طاقتك وحيويتك. اشرب ماء دافي مع رشة زنجبيل أو قرفة، هذه الأشياء الدافية تحفز عمليات الإيض وتزيد من سرعة تدفق الدم للأطراف ويطرد شعور البرودة أو الخمول الصباحي. عندنا أيضا المهام الصباحية، يعني اليوم مثلا قرر أنك دائما إذا تتيب بيد واحدة باليمين مثلا، اليوم تتيب بيدك اليسار. يعني أو إذا أنت تكتب عادة باليمين، طبعا مو بلازم حق اشياء رسميه، لا يعني بينك وبين نفسك اكتب باليسار، جرب تكتب باليسار. ليش نسوي هذا الحركه؟ هذه الحركه هي تحدي بسيط يجبر الدماغ على الخروج من حاله التلقائيه واستدعاء تركيزه الكامل فورا، فانت بتركز 100% اوكي. فلما تسوون هذه الاشياء البسيطه في بدايه يومكم راح تحسون ان لو كانت هي بسيطه وعاديه وعمري يمكن ما فكرت فيها، بس راح تكتشفون ان هي راح تعطيكم طاقه وحيويه اللي فعلا تبحثون عنها علشان تغيرون مزاجكم.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسية. يلا نعدل نفسيتنا والنفسية اللي دائما احنا نسميها هي بيتنا الجميل الحلو الراقي اللي نحط فيه دائما الأشياء الحلوة، نختار كل شيء بعناية. فاليوم جايين أيضا نعيد ترتيب الأشياء في هذا المنزل وهذه النفس الجميلة. فخلونا معاكم نطرح بعض الأشياء اللي ممكن تساعدنا في تخفيف عن أنفسنا أثقال المقارنات وضغوطات الحياة. كلنا نعرف ان احنا في هذا العالم المتسارع اللي الكل يتسابق فيه عشان يعرض افضل لحظاته وافضل شيء عنده، نشوف نفسنا احيانا نقع، مو احيانا غالبا، خلينا نكون صريحين، غالبا نقع في فخ جلد الذات. يعني تجلد ذاتك انه ما سويت الشيء اللي غيرك سواه او ما سعيت بالشكل المطلوب مثل ما غيرك سواه، فتبدا من هذه اللحظه تجلد ذاتك بسبب المقارنات او الاشياء اللي انت شفتها، وكانه انت يعني في عالم والناس في عالم. اوكي، ولكن اليوم من خلال هذه الفقره احنا راح نستعيد بوصلتنا الذاتيه ونتعلم شلون ممكن احنا ننعم بالسكون الداخلي ونمشي في مسارنا بكل حب وهدوء من غير أي جلد للذات أو شعور بالنقص أو إن احنا نحس إن احنا مختلفين أو متأخرين. أوكي، أول شيء مهم إنك أنت تفهم إن حياتك كلها بكل ما فيها مختلفة تماما عن حياة الآخرين. يعني في ناس يعني في حياتهم مثلا ما مشوا في مراحل، يعني أنت ممكن سبحان الله حياتك خذيتها بالتدريج.

درج درست وتعبت وطولت في الدراسة وتخرجت وسافرت مثلا وحصلت شهادات ورديت ويت، فتحس إن شنو؟ إن كأنك أنت أبطأ، بس أنت تمشي في مسارك الصحيح المناسب لتكوينتك النفسية، لقدراتك العقلية، لسعتك النفسية. سبحان الله، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت سعتك أنك تمشي بهذا الهدوء، وغيرك لا، سعة أنه يضغط على نفسه عادي ما عنده مشكلة. فها هني احنا نفهم أن كل واحد عنده كيان خاص مختلف، معركته الخاصة، تحديات الخاصة. في ناس عندها مشكلات انحطوا فيها، فوصولهم للنجاح بهذا السرعة كان بسبب أنهم يبون يطلعون من الضغط كبير مروا فيه أو صدمة كبيرة عاشوها، فتشوف نجاحهم تميزهم وبريقهم ما يعبث دفعوا ثمنه قبل. فأنت الله سبحانه وتعالى يشوف أن أنت ساعتك ما تتحمل هذا الضغط النفسي أو هذا الشيء اللي حصله غيرك. فأنا صعب أقارن نفسي وحياتي وكياني ونفسيتي وجيناتي وأفكاري وكل شيء بحياة الآخرين. أنت متفرد وركز على رحلتك، هذه هو الأهم. النقطة الثانية هي أن أسعى أن أكون مثالي. كثير من الأشخاص يحبون دي الحياة اللي ما فيها زعل، يقولك أنا مسكرة كل البيبان وطالع من كل الصدقات لأن ما بي مشاكل، ما بي إحباطات، ما بي ولا شيء. أوكي، كل إنسان يمر في مرحلة يبي أنه ينطوي، ينعزل، يعيد ترتيب نفسه، ولكن ما يطول فيها. ليش؟ لأن الحياة مو مثالية أصلاً. الحياة مو مثالية، الحياة مو مثالية، احنا مو في كرتون. احنا في حياة الله سبحانه وتعالى وضعنا فيها بقواعد وقوانين، والله قال لنا ان ترى في ذي الشيء وفي ذي الشيء. في كل الكتب السماوية، في كل الأديان، الله وضح لنا ان في شر وفي خير. الحياة المثالية بس في العقل. الواحد بيهرب عند نقطة ضعف ما يعرف يواجهها، فيبحث عن الحياة المثالية في داخله أو مع محيطه الآمن. بس برا لا، أنت مضطر تتعامل، وإذا ما اضطريت تتعامل الحياة بتضطر تتعامل معاك، لأن أنت في الحياة فلازم تتعامل مع قواعدها، سواء شرت ولا ما شرت، لاحقتك لاحقتك القواعد. فهي كذي، في ناس طيبة والنعم فيها أصيلة، تنحط على الجرح يبرى، صحبة مواقف، ونفس هالناس فيها شر ما يعلم فيه لرب العالمين، صح ولا لا؟ أنت عزيزي المستمع ساعات تكشف، يعني تكتشف في داخلك إنه أنا من وين جبت الشر أو الحدة، لأن الإنسان بطبيعته موجود في ذي الشيء وفي ذي الشيء، بس هو يقوم نفسه، يوم يطلع الحلاوة اللي فيه ويوم يضطر يطلع الشر اللي فيه. فما في أحد كلير مطلق، حتى أعز الناس اللي تشوفهم بمنتهى الطهارة لو ينحطون في مواقف معينة ممكن يتصرفون تصرفات ثانية، وهذه قاعدة من قواعد الحياة. لو كانت كل الناس بيضة، في ناس بيضة يعني توتالي 100%، كان بعد ما كانوا موجودين معانا في هذا الحياة اللي فيها قواعد. احنا ليش عندنا الاستغفار؟ ليش عندنا ان الانسان يزكي من نفسه؟ لانه يمر باخطاء ويعيش اخطاء ويسوي مصايب في حياته، حتى لو ما حد قال له شنو هذا الانسان سوى، ذي اللي تشوفه وايد نظيف، اوكي هو مسوي اشياء لانه كلنا كذي طبيعه البشر، عادي عادي. لذلك احنا نصحح حياتنا ونستغفر ونكمل ونمارس يومنا. فهم الفكره ان ما في حياه مثاليه، لازم تفهم ذي الشيء، لان انت في هذه الحياه هي فيها قواعد. تبي تلعب هذا الجيمز، العب بقواعده، ما تلعب بقواعدك الخاصه، لان في النهايه راح تحس انك انت اوت على قولة مروه. دائما تحس انك اوت اللعبه. ليش؟ لانه ما يصير الحياه تمشي بقواعدك، الله خالق هذه القواعد واحنا نمشي وفقا عليها. ايضا المنظور الايماني مهم انه يتعزز فينا، عشان احنا شنو نعيش داخل هذا النفس وهذا المنزل الجميل بطمأنينة. يعني الله سبحانه وتعالى ما يطالبنا بإدراك النتائج، بل بالسعي. يعلمنا التوكل، يعلمنا أن الإنسان مهما عظم أمام نفسه، مهما كانت مكانتك الاجتماعية، مهما للدرجة اللي وصلتها من سمو وعلو في هذه الحياة، إلا أن الله سبحانه وتعالى عنده إمكانيات

يعني تفوق هذه الطاقة اللي عندي وكل الأشياء اللي عندي وكل القوة في هذه الحياة اللي امتلكتها. النبي سليمان عليه السلام هو أكبر نموذج، كان دائما يدعو الله، كان دائما يشكر الله، ما عنده عن كل شيء متسخر له، كل شيء، حيوانات، الجن، الإنس. أكبر نموذج يخلينا نتأمل بأن احنا مهما امتلكنا أشياء أمام الله ولا شيء. فيعني أن احنا ندرك بقوتنا، ولكن نعرف أيضا أن في قوة أكبر منا. فلازم ساعات شنو؟ نرمي الأسلحة، نرمي المقاومة، نرمي السيطرة ونتوكل على الله. هاي شيء اللي يبعث الطمأنينة. ساعات أنت تحاول تحاول تحاول تحاول تحاول، لكن تحس أنه لا، أن أنا في شيء يجبرني أن أبتعد، يجبرني أن أوقف. في شيء تحس أنه حكمة إلهية. الإنسان اللي سبحان الله البصيرة دائما مفتوحة يقدر يفهم هاي الأشياء. يقدر مثلا تصر على زواج شخص معين سنوات، وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة، بس الله يرى فيه حكمة. ممكن أنت لو مثلا تزوجت هذا الإنسان ما راح تعيش، خلاص بتسخر عمرك كله حق هذا الإنسان. أي سبب إحنا ما نعرفه وما ندركه وما نجهله، أو نجهله عفوا، نحس إنه مهم إن إحنا خلاص نتركه لله. الله أعظم يرتب أمورنا، سيطرتنا هذه نقلل منها، لأنها مو دورنا في الحياة. إحنا دورنا نسعى، نسعى ونعيش، نعيش اللحظة. أما إن إحنا دورنا نحقق نتائج بالقصب، هاي مو دورنا. كل شيء تسخر. ساعات الإنسان قاعد في مكانه لا له ولا عليه، يا لتليفون غير حياته للأفضل 360 درجة. شنو هالفرص؟ شنو هالحياة؟ سعى لها؟ ممكن ما سعى لها، لكن عنده قيمة توكل عظيمة. أنه خلاص إن أنا سويت اللي علي وأترك الباقي، يمكن 30 سنة ما يابت عيال. سبحان الله في يوم وليلة صار شيء من الله وشيء رائع. هذا شنو؟ هاي حكمة، توكل على الله. مو على طول على طول على طول أنا سيطر أنا سيطر. بتيك مرحلة بتفهم إنه لازم أعيش ذي الليفل، توكل، طمأنينة، في أشياء إلهية من الله أنا ما أقدر أتحكم فيها. هذه مهما عظمت مكانتك في الحياة تفهمها، خاصة إذا الله فاتح بصيرتك. أيضا في خطوات عملية علشان احنا نحمي فيها مساحتنا النفسية. يعني مثلا حلو بين فترة والثانية انك انت مثلا تتجنب التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، على الاقل تقول والله الحين خلال هالساعة انا ما بمسك تلفوني ابدا. وهذا احترام وسيطرة على النفس ويحسن النفسية. ايضا تقعد تكتب قائمة امتنان للمصاعب اللي تجاوزتها، راح تكتشف كم أنت شخص عظيم وإنسان عظيم ورائع. وش الله، يعني كم مرة الله حفظك من الموت، بسم الله عليكم، كم مرة الله حفظك من أشياء مصايب. اكتب هذه الأشياء، كم مرة أنت بإيمانك قدرت تتجاوز الصعاب. سجل هذه الأشياء، سجلها، راح تكتشف أن أنت عندك قائمة نجاح وقوة ذاتية أنت بنفسك ما تدري عنها. أوكي، هذه الإنجازات لا ترى، ما حد يصفق لها. هذه الإنجازات هي بينك وبين نفسك، وهي لو أنت تذكر نفسك فيها دائما راح يكون كلامك الداخلي وحديثك الداخلي قوي، فتنعكس هذه القوة على برا وتصير واثق من نفسك أكثر، فهني تتكون نفسية حلوة. أيضا مارس اللطف مع الذات، تكلم دائما مع نفسك بأسلوب دافي، يعني مثل الشخص اللي انت وايد تحبه، شلون تعامله؟ تعامله بلطف، بحب، برقي. ليش؟ لان هذا كله ينعكس على السلام الداخلي. فبدال ما نعيش في سباقات وهميه ونقارن، ترى انت مخلوق مميز. تدري شو مميز؟ تشوف بصمه الاصابع هذه اللي عندك اياها، هذه لا يمتلكها اي حد في هذا الكون. شفت الكون الوسيع اللي الله خالقه؟ شفت كم المخلوقات؟ انت بصمتك هذه مختلفه، ما حد نفسك، ما حد نفسك ولن يكون. حتى توأمك، توأم، اذا انت توأم، عندك توأم، مستحيل يكون نفسك. ليش؟ هذا اكبر دليل يخلينا نتامل في خلق الله لنا

ان احنا مميزين، وتجربة غيري ما قارنها بتجربتي. اعيش تجربتي بوعي، تأمل في نفسي، اتطور، اتوكل على الله، واسوي اللي اقدر عليه، وامارس قواعد الحياة. هني انت مو محتاج تسوي اي شيء، فقط تستقبل الخير والسعادة والبركة.

خليك رفرش رفرش للمعلومات. في جزيرة سقطرة توجد أنواع نادرة جدا من النباتات والحيوانات التي لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، ومن أشهرها شجرة دم الأخوين.

الفريدة بالشكل والخواص. في دولة المكسيك تحتضن أطول نهر تحت الأرض في العالم، يدعى بسق الأنا، وهو عبارة عن شبكة كهوف مائية تمتد لأكثر من 340 كيلومتر تحت سطح الأرض. طائر التنانجر إن شاء الله قلته صح، التنانجر الشفاف يملك أجنحة شبه شفافة كزجاج الكريستال، وتحتوي على صبغات ألوان، ومما يسمح للضوء بالمرور من خلاله كنوع من التمويه الطبيعي. سبحان الله. صحراء دانكل في أثيوبيا تعد واحدة من أشد المناطق حرارة وجفاف على الكوكب، وتتميز بوجود بحيرات كبريتية ملونة تبدو كأنها منظر من كوكب آخر. مدينة البتراء في الأردن نحتت بالكامل في صخور جبال وردية اللون قبل أكثر من 2000 عام على يد النبطيين، وتضم نظام هندسي متطور لتجميع حصاد المياه. مملكة هولندا تحتوي على عدد دراجات هوائية يفوق عدد سكانها، وتتجاوز عدد الدراجات 23 مليون دراجة مقابل 17 مليون نسمة. قارة أنتاركتيكا هي القارة القطبية الجنوبية، وهي أكبر صحراء في العالم. فالصحاري تصنف علميا بناء على ندرة الهطول وليس على شدة الحرارة. فهذه معلوماتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب استمتعتوا. نقول لكم هابي ويكند على الجميع، وإن شاء الله يا ربي إجازة نهاية أسبوع سعيدة. نلقاكم الغد الأسبوع القادم بإذن الله، راح أكون معاكم نور أبو شوك برفقة مروة العريفي. في أمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى.

0: سيدي وهو أبي بل منجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: ستار كافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الخميس الونيس من
0: ستار كافي.
1: شكرا، نرحب فيكم ونذكركم بأن راح نتواصل معاكم اليوم من الساعة الآن، يعني من الساعة 1:30 وحتى الساعة 3 إن شاء الله، ودائما وأبدا نبيكم ويانا. وأكيد مستمعينا نحب أن نقول أن فعلا إحنا كل يوم من 1:30 لـ 3، ولكن اليوم غير. فبما أن اليوم الخميس الونيس نبي المود يكون غير أكيد، وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. عادي أوكي أنا عندي فوبيا. خلاص الناس كلهم درا. وتحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، أكيد تستحق التصفيق ولو أنها حاضرة غائبة. أوكي، أما التحية التي تأتيكم من الإخراج وعرفتوا خلاص من أيام صيفكم، صيفنا أمان، ها صار تصفيق الحين. أوكي، عبد الرحمن بطي 1745556، أكيد منتظر تواصلكم مستمعينا، واللي حبي يتواصل معنا على الدايركت مسج ممكن يتواصل معي وراح أقرأ رسائلكم. واليوم بنواصل مسيرتنا اللي ابتدينا فيها الخميس اللي راح، عبد الرحمن قال لي إن الحلقة كانت وايد حلوة فليش ما نستمر فيها، هذا بالإضافة إلى إن احنا عندنا الكثير والكثير من أسئلة السرعة. اختيارك سمعنا يا عبد الرحمن، ننطلق ومن ثم نرجع مرة ثانية نتواصل مع اليوم الخميس.
2: يبا هاتيكم فيكم طرب، يبا فيكم وناسة،
3: يلا
2: فيكم طرب،
3: يلا يبا
2: فيكم وناسة، فيكم طرب وفيكم وناسة،
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسة،
3: يلا
2: وفيكم طرب وفيكم وناسة،
3: يلا
2: يا سلام. وين إقعات؟ خش

0: عبد الرحمن بطي إبداع، أقدر أقول لك بداية موفقة. مسي عليكم بالخير مستمعينا، مساء الخميس. اليوم اللي مجرد ما يعني نقوم من الصبح ونعرف أن اليوم الخميس، نحس أن الأسبوع كله تغير مودة، ابتدأ يتغير مودة من الصبح. فأهلا وسهلا فيكم في ستار كافي، وأنا هدى دروش معكم إن شاء الله كالعادة. لكن الخميس عندنا أكيد بيكون غير الخميس.
1: اليوم الخميس الخميس الخميس أكو واحد في الدنيا ينسى اليوم؟
0: لا ما يصير، لا ما نبي حد يزعل. فالخميس صج ما نبي حد يزعل، وما نبي مواضيعنا تقيدنا، ولا بنمشي على سؤال، بنمشي ورا الحلقة ورا سوالفكم، ونشوف الحلقة وين بتودينا، يعني المساحة لكم أنتوا. فبنتكلم في اللي بخاطركم، نسأل، نضحك، نسمع آراءكم، خلي سالفة تاخذنا من مكان لمكان. وطبعا والأغاني بنواصل ما ابتدينا الأسبوع اللي راح. أوكي، كل واحد يطلب غنية، بنحاول نقرأ مودة عن طريق اختياره، تمام؟ وأكيد عندنا أسئلة السرعة، وهني ممنوع التفكير طويلا، ما في سرعة، سرعة يعني سرعة. أوكي، فإذا أنتوا توكم راجعين من الدوام، في السيارة، في البيت، أو قاعدين حتى تجهزون للويكند، لا تسمعونا، لا شاركونا بعد. أوكي، يلا قولوا لنا شنو مودكم اليوم، وناخذ أول اتصال معانا. مش جاهز للاتصال؟ أوكي، فقولوا لنا شنو مودكم اليوم، اختاروا أغنيتكم، واستعدوا لأسئلة السرعة. هذه هو خميس ستار كافي، ما نعرف من الحين وين بتاخذنا السوالف، وهذه بالضبط اللي يحلي الوقت. عندنا ولد المرشد، يلا ألو.
2: يمسيك بالخير والسعادة يا ملكة الإذاعة.
0: أهلا وسهلا يا هلا.
2: أنت الطاقة الإيجابية لكل إنسان سلبي.
0: والله أتمنى ذلك يا ولد المرشد.
2: واليوم حماني أبدع الصراحة، والبطي
0: على طول خير. على طول عبد الرحمن بطي مبدع ما شاء الله.
2: إيه لا ما شاء الله على الله يحفظه. أول شيء سلامي لك

0: اهلا وسهلا.
1: البرنامج الطيب المميز اللي دائما انت ترسمين في حافينا الابتسامه.
0: يا رب الله يقدرني ان اكون عند حسن ظنكم.
1: جميع المستمعين في مملكتنا وخارج مملكتنا
0: ان شاء الله يا ربي يا ولد المرشد فعلا اكون قد هذه المسؤوليه وقد يعني عند حسن ظن كل المستمعين وين ما كانوا واقدر ارسم الابتسامه يعني ولا بشكل بسيط وعلى قولتك انشر الايجابيه.
1: اكيد الطاقه الايجابيه كل من يسمع حدا درويش الحين ينسى همومه ينسى مشاكله ورايح البيت
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ما حد ان شاء الله يكون عنده هم.
1: نسمع ستار كافي واحنا مرتاحين واسعين السعاده
0: بس هذه هو الهدف. ولد المرشد احنا قلنا ما يمر عليك ظالم. احنا قلنا طبعا اذا تذكر انت شاركتنا الاسبوع اللي راح صح مال الاغاني
1: بس الأسبوع اللي طاف احنا طول العمر نشارك
0: فيها. اي لا لا
1: اقصد انا منك الله يحفظك
0: الله يسلمك بس اقصد ان الاسبوع اللي طاف انت اشتركت معنا في الاغاني.
1: اي شاركت وياك.
0: يلا الحين نبي نعرف اغنيتك عشان افسر مودك.
1: صدفه حق عبد المجيد عبد الله.
0: صدفه حق عبد المجيد عبد الله يعني المود نقدر نقول عنه ما دام صدفه قلت صدفه يعني في حنين تقريبا ذكريات خلينا نقول عدل ولا صح
1: ذكريات وشوق في حنين هو.
0: اوكي يعني مودك خلينا نقول واضح انه حنين مثل ما قلنا ويمكن طالما الاغنيه صدفه اسمها يمكن في صدفه مرت في حياتك ما كانت عابره مثلا.
1: صح
0: اوكي الصدف يعني بعض الاحيان تبدا بلحظه بسيطه ولد المرشد صح لكن بعدين تكتشف انها تركت وايد اثر عود اكثر مما تتوقع صح ولا لا.
1: عادل كلامك يا عبد الله.
0: فاختيارك يقول ان في ذكرى حلوه للحين لها مكان في حياتك.
1: اكيد ولا تنسى
0: يعني عاد الحين يعني انا صح ولا غلط في تفسير مودك.
1: لا انت صح انت حقاري افكاري ترى
0: صدق والله الحمد لله الحمد لله. انزين ولد المرشد
1: ام عبد الله تقرين الفنيال
0: والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: احنا الدرات اللي ببالي
0: يعني انا اعرفكم مستمعين لا انت تقول سنين احنا 20 سنه مع بعض على الهواء.
1: أيوة
0: يا ولد المرشد شو ما اعرفكم
1: عمر شعيب النبي يا رب
0: امين. انزين الحين يا ولد المرشد عبد الرحمن بطي تحضر لنا موسيقى الأسئلة السريعة إذا ممكن. لا
1: حماني
0: يقول لا يقول لا يقول لا يقول بس بنحط له الأغنية الحين أول اتصال نطول
1: حبيبي يا
0: مراشد. أوكي كيفك كانت الأسئلة وايد حلوة تهديها حق من ولد المرشد.
1: أهديها حق كل أخ وأخت وعزيز على قلب ولد المرشد وأهالينا في ضحية الرمل الذهبية وهالكرق الحد ومملكة البحرين بالكامل.
0: يلا نسمع
1: ولا أنس
0: اي
1: ولا أنس مو بناس معينين ثلاث وزارات أبادين بالأبنية.
0: اي
1: وزارة قوى الدفاع البحرين
0: نعم
1: وزارة الداخلية
0: نعم
1: الحرس الوطني والحرس الملكي وكل إنسان عزيز على قلبي
0: إن شاء الله يوصل أهدائك لكل من أهديته هذه الأغنية وصدفة لولد المرشد.

0: اليوم شو اليوم؟
1: امبارح الاربعاء، اليوم الخميس.
0: الخميس اليوم. إيه والله منيحه، بكره عطله. يلا خاطره.
2: اي والله باكر عطله، باكر عقب باكر. المهم نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا ونقول الو على 1-7-4-5-2-5-2-6. اكيد ننتظر اتصالاتكم. اللي يحب يعلق على الدايركت مسج ممكن يتواصل معنا ايضا، راح اقرا اتصالاتكم على الهواء مباشره. والاتصال جاهز عبد الرحمن، وننتظر الاتصال. إن شاء الله يجهز الاتصال سريعا. أوكي معي اتصال.
3: ألو،
2: يا هلا وسهلا.
3: مرحبا هدى، شلونك؟
2: منى يا منى، يا حلوة يا منى. قلت لك الخميس بغني لك.
3: تسلمين، ما تقصين والله.
2: حبيبتي يا منى، شخبارك؟ إن شاء الله طيبة.
3: تمام الحمد لله.
2: هابي ويكند.
3: هابي ويكند عليكم كلكم.
2: اليوم منى انا بعطيك الاسئله، اوكي؟
3: اوكي.
2: بس قبل الاسئله خلينا نشوف شو المود اليوم، شو اخترتي اغنيه تسمعينها؟
3: المود اول شيء اتحمد بالسلامه على حفيدي على خروجه من المستشفى.
2: الف الف الف الحمد لله على السلامه، ما تشوف شر ان شاء الله.
3: سلام عليك حبيبتي. وثاني شيء أهدي أغنية عودوني، أغنية حق عنو دياب.
2: الله عودوني، عودوني. الله مال شنو؟
3: مال جيل الطيبين.
2: بعد قالت جيل الطيبين، بعد قالت جيل الطيبين. زين دامك اخترتي الهضبة وعودوني، ها يعني شيء في تعود معناته، أوكي؟
3: ايه ايه.
2: أحس إنك شخص يتعلق بالتفاصيل والعادات يعني الحلوة، فتعلقين فيها وتعودين عليها، صح ولا؟
3: وايد أوكي. وايد ما شاء الله عليك.
2: إيه إنزين. خليني أقرأ مودك بعد بطريقة ثانية. يقولك أنت يعني من النوع يا منى اللي إذا حبيتي شيء على طول تتعودين عليه، حتى إذا دخل مثلا شخص أو مثلا خلنا نقول تفصيلة شيء بسيطة في حياتك، حلوة في يومك، تصير جزء من الروتين وصعب إنك تتخلين عنها، يعني صرت تعود عليها، ها صح؟
3: صح صح صح.
2: أوكي، يعني مودك اليوم لا تعودوني على الحلو وبعدين تغيرون نظامكم، ها؟
3: بالضبط.
2: عدل؟ يعني أنتي من جماعة إذا عودتوني على شيء لو سمحتوا تحملوا المسؤولية ولا تغيرونه.
3: إيه صح.
2: أوكي. طالما احنا قرينا مزاجك ندخلك في المسابقه السريعه.
3: ايش
2: اوكي زين. ايه. سريعه منى.
3: ايه اسرع من السريع.
2: اسرع من السريع. اوكي عبد الرحمن قولي بس انطلقي. واحد
3: انطلقي.
2: اثنين ثلاث. ابيك بس تجاوبين، ها تجاوبين. اوكي زين.
3: اوكي.
2: الخميس طلعه ولا نوم؟
3: طلع اكيد.
2: الخميس يبدا عندك من العصر ولا بعد العشاء؟
3: من بعد العشاء.
2: شنو أول شيء تسوينه عقب الدوام؟
3: عقب الدوام أقعد أسولف ويا عيالي، ما أرقد.
2: الويكند عندك مرتب ولا في قرارات تاخذينها آخر لحظة؟
3: شلون؟
2: قراراتك في الويكند مرتبة ولا تاخذينها آخر لحظة؟
3: مرتبة.
2: يا سلام عليك يا منى، يا سلام عليك. أوكي فزتي معنا، فزتي.
3: شكرا.
2: وعودوني. نسمع سكتت منى. يلا نسمع عودوني. ومنى تهدينها حق احد؟
3: اهديها بس حق حفيدي.
2: يلا ان شاء الله
3: علي.
2: ان شاء الله يعني ما يشوف شر والله يرزق الصحه والحفيه يا ربي.
3: يعافيك حبيبتي.
2: مشكوره يا منى، شكرا لك على اتصالك. مع السلامه.
3: شكرا.

0: اليوم شنو اليوم؟
1: اليوم الخميس طبعا.
0: الخميس الخميس اكو احد في الدنيا ينسى اليوم؟
2: ونتواصل مع اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-6 وعندنا اتصال. ألو،
3: مساء النور والسرور يا هدى.
2: مساء الخير والبهجة والسرور يا أم يسا.
3: أهلا وسهلا.

0: شلونك يا ساف؟
1: بخير، دامك بخير يا بعد قلبي.
0: هابي ويكند.
1: هابي ويكند تو يو.
0: شنو اخترت اغنية يا ساف اليوم؟
1: عبد المجيد عبد الله.
0: صدقين انا توقعت يوم قال ام ياساف واختارت اغنيه قلت الحين ادري من اغانيي، من اغاني. الصدمه صارت، الصدمه انك غيرتي مودي.
1: اي ونزفيت.
0: اي زين شنو اغنيتك
1: انت؟ بما ان انت تبين تقرينا. لا
0: اي اي شنو
1: نعطيك الاغنيه عشان تقرينا.
0: يلا اقراكم فعليك انتم مستمعيني حفظتكم.
1: صدقني
0: اللي هي حق من؟
1: عبد المجيد عبد الله.
0: صدقني يعني انت شلون تقولين صدقني؟ شنو الطريقه يعني؟ فيها اكثر من تون
1: وايد عندهم والموضوع اللي
0: اهما والموضوع.
1: اي
0: يعني
1: الواحد عارف موضوع،
0: يعني هذه كنا فيها مود ثقة شوية.
1: وايد إيه؟ وايد
0: ها شلون أنا وياكم. أنا شلون وياكم؟ إنزين يعني
1: مية ويانا.
0: الحمد لله. إنزين قلنا ما دام قلتي صدقني يعني فيها مود ثقة، فيها مود إن أنا مصرة إن أوصل إحساسي أو موقف معين أو كلام معين، لكن شرط لازم تصدقني.
1: أكيد.
0: إيه يعني أو ممكن نقول صدقني، ممكن نقولها بطريقة ثانية. والله أنا قلت اللي عندي والباقي عليك، تصدق ولا ما تصدق؟
1: صح.
0: ممكن بعد تصير كذي. إنزين.
1: طيب.
0: يعني مثل ما قلنا أحس باختيارك.
1: قولي. وما بقولك يعني ثقة وبرج الجدي شوي من تحت كذي.
0: أوهو برج الجدي، إحنا أنا شلون إحنا فاسرة برج الجدي. برج عبد الرحمن، برجك قششين. إنزين شنو عندك؟ إنزين إحليوين طيبين برج الجدي. طيبين نعم.
1: طيبين. بس لا يدخل لنا على طرف.
0: أوكي يصيروا مو طيبين.
1: كلش مو طيبين.
0: زين الحين قلنا المود، يعني انا قلت اللي عندي بتصدق ما بتصدق كيفك، وقلنا ان يعني شوفي اختيارك نرجع نقول في مساله ثقه وفي شخص اوكي يعرف شنو يحس وشنو يبي يقول وما عنده استعداد. يعني انت واحده ما عندك اوكي انا بقول اللي عندي بس انا والله ما عندي استعداد اشرح اكثر من مره كيفك
1: عندي.
0: صدقني ما صدقني. إيه؟
1: هي الكلمة مرة واحدة تنقال هدى.
0: اي بس شكله للحين مو مقتنع.
1: بتزيد كيفك بتأقلم براحتك. كلمة واحدة هدى تنقال خلاص نقطة.
0: يعني أنا مو مقتنع، أحس مو مقتنع صح؟ فكيفك تقولين له؟
1: اي
0: يعني شوفوا لفاتني يعني في اختيار صدقني. ليش يا أمي الساف الواحد يوصل لمرحلة أنه يطلب فيها من شخص يقول له صدقني بهالطريقة؟ ها قلنا فيها أكثر من تون
1: بالضبط.
0: يعني هل لأن كلامك أنت ما كان كافي مثلا يبي توضيح أكثر؟ هل لأن والله ما في ثقة زيادة يعني؟
1: هذي على نظرة الطرف الثاني.
0: أي هل يمكن لأن يعني اللي إحنا نحاول يعني نوصل له ونبي انشرحها أكبر من قدرة الشخص على أنه يفهمها؟
1: بالضبط. أي ما يفهم هذا ما يفهمون.
0: وترى بقول لكم شيء، يعني كلمة صدقني مو بدائما هي تكون دفاع أن أنا أقعد دافع عن نفسي فأقول لك لا صدقني.
1: إيه
0: لا
1: خلاص بس نصح نكتفينا ترى.
0: يعني مو دفاع
1: مو
0: بالضبط، يعني هي مو دفاع عمي الساف كثر ما هي رغبة من الطرف إيه الثاني انه يقول لك افهمني، افهم احساسي.
1: يعني بالمختصر هدى
0: إيه؟
1: نبي راحة بالنا. صدقت كيف.
0: اوكي احنا يعني بما ان اليوم الخميس المود غير يعني ما بنقدر نحقق في ذي الموضوع. عبد الرحمن هل تسمح لي اني انا اتسمح؟ اوكي يقول لي اوكي اعطي ام ياساف اسئله السرعه.
1: نفس البرج ما بيعطيني.
0: هني الحكي يا أمي ياساف. انزين لحظة خلينا نطلع لك. أوكي سريع. ها
1: تمام.
0: ها عبد الرحمن امتى انطلق الحين؟ يلا 1 2 3 أمي ياساف.
1: نعم.
0: قهوة ولا شاي؟
1: قهوة.
0: بحر ولا برشة؟
1: بحر.
0: طلعة ولا قاعدة بيت؟
1: طلعة.
0: صباحية ولا ليلية؟
1: ليلية.
0: صيفية ولا شتائية؟
1: شتائية.
0: عجبتيني. شتائية قلتي؟ لا تحط الغنية. تعرفيني أنا من محبين الصيف.
1: أنت سمعتيني أنا شنو قلت؟ طلعت بيت.
0: طلعت بيت؟
1: إيه طلعت.
0: ما لا تحط الغنية شوف حتى هي انتبهت على أغلاطها.
1: لا مو غلط. أنا قلت طلعت بيت.
0: طلعت بيت.
1: يطلعون وأنا قاعدة في البيت.
0: والله حلوة قاعدة البيت والله العظيم. هي صدق إن الواحد لازم ما يتعود على القعدة زيادة عن اللزوم لأن هذه تعتبر يعني إذا طالت تعتبر إنك أنت قاعدتي.
1: تحتاجين إن أنت تقعدين بروحك.
0: مؤكد. مؤكد أصلاً صارت الحياة من كثر ما هي سريعة وصخب وركضة تبين الهدوء بس أنا أقول إن الواحد لازم ما يتعود على الهدوء أكثر من اللازم.
1: لا يعني مرة واحدة في الشهر مرتين
0: في الشهر.
1: عشان ما تتعودين له هذا.
0: في الشهر. الإكستريم سيدة من هني لي خسارة ما تشوفون رياكشناتي والله. بس أنا يعني إيش كثر يقولوا لي طلعي لايف بس أنا مو بجد اللايف. أنا مو بجد اللايف. يلا نسمع الأغنية تهدينها حق من أم يساف؟
1: حق اللي قاعد يسمع الحين وعارف روح الناس.
0: حق اللي قلتي له صدقني؟
1: إيه.
0: أوكي. كيف أنت قلتي آخر شيء كيف؟ صدق ما.
1: كيف؟
0: أوكي. يلا نسمع صدقني.

كم بقى من الوقت؟ ساعة. أوكي، فتواصلوا معنا على 1745256 وأيضا على الدايركت مسج اللي لحين ما شفته، اللي يحب يتواصل على هدى _ درويش. أغاني

0: نسأل عن القصة، احنا نحاول نقرأ المزاج، احاول اقرأ مزاجكم، فخلوني اكمل، اعطوني اختياراتكم وانا علي احاول اكتشف شنو هو مزاجكم. وناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا ومسهلا،
1: اللي بيت شي حظك.
0: او يا ريت تقصرين على صوت الراديو،
1: على راديو صوت الراديو، مو عندي صوت حبيبة قلبي،
0: او السماعة
1: ما نتعرفين. انا على وجه على وجه الحرب انا.
0: ها اوكي، لان صوتك يصير ما اعرف شلون منواف
1: الحين.
0: الحين احسن.
1: حبيبتي
0: حبيبتي حبيبتي والله يا منواف يا الغالية،
1: طلبك أمر
0: حبيبتي، ما يمر عليك ظالم يا شيخة
1: من قلبه يا شيخ من ربوش يا عمضي، الله يرضى عليك ويحفظك يا ربي.
0: آمين ويحفظكم كلكم يا رب. منواف خايفة، أنا صراحة أنا خايفة. أنا خايفة، يعني أنا أقول حق عبد الرحمن يوم قال أم نواف على الخط، قلت أم نواف تعرف أنا توصياتي حق يوم الخميس، ولكن بما أني أنا أفسر المود لا لابد أني أقبل، لابد أني أقبل. أوكي، شو الأغنية اللي اخترتيها؟ الله يستر
1: عبد الكريم عبد القادر.
0: هي عارف عارف عارف من غير ما الاسم، عارف المطرب، أعرف الله يرحمه
1: الله يرحمه.
0: الأغنية
1: عافك الخاطر،
0: عبالي بتقولي لي يا حي الله أبو الوجه الصبوحي،
1: وجه المسائي
0: المسائي. عافك الخاطر،
1: عافك الخاطر،
0: عافك الخاطر، شو أقول شو أقول وشاحجي عن عافك الخاطر، عافك الخاطر، وكأنك أنت خلاص يا يعني أم نواف حسمتي الموقف، خلاص اكتفيتي، بس انتهى خلاص عافك الخاطر.
1: لا أنا خاطري ما يعوف أحد.
0: عشلون عافك الخاطر مختارة؟
1: بس أنا أبي أشوف أنت شنو ردت فعلك لي. أنا ترى الأغنية اللي أنا طلبتها خير.
0: يا شلون؟ أي أغنية؟ أي أغنية؟ أي أغنية؟
1: أنا الأغنية اللي طلبتها فيها دفء وحنان.
0: إيه؟
1: حق العائلة. تفسيري أنا، بس أنا بعد كيفك أنت؟
0: شو اسمها؟
1: أنا طلبت ميادي الحناوي، كان يا مكان
0: الله
1: بيتنا ومدفينا الحنان.
0: الله، وليش غيرتيها؟
1: لا لا ما غيرتها، هذه اتفاقي بيني وبين أخي.
0: تقصون علي على الهواء مباشرة؟ انزين
1: ما عاش ما عاش.
0: يعني شو أقول؟ يعني كان يا مكان هذه شيء تتكلمين أنت بصيغة الماضي، يعني كنا كان في قصة وعشتيها وخدتي منها اللي خدتيه، والحين صارت فصل في كتاب وقلبتي الصفحة يمكن، ولا ليحين الصفحة ما زالت؟
1: لا لا لا، لا ما أقرب الصفحة، ما أقرب أقرب الصفحة، لأن الصفحة هذه متروسة ذكريات، وذكريات وايد حلوة، الأشياء الحلوة مستحيل إن الواحد ينساها.
0: صج صج الأشياء الحلوة حتى لو كانت مدتها قصيرة الواحد فعلا مستحيل ينساها.
1: فعلا.
0: فمزاجك اليوم يا حين حين حين أنا يعني أفسر أي واحدة فيهم؟
1: لا اللي بتسمعينها.
0: اللي بسمعها؟
1: اللي بتسمعينها اللي هي مياد الحناوي.
0: مياد الحناوي، خلاص نسمع مياد الحناوي وإهداء منا لك بعد
1: يا عمري. تسلمين يا حبيبة القلب، عسى الرحمن يحفظك
0: حبيبتي ويحفظك يا منواف. شكرا شكرا لك،
1: شكرا
0: باي باي
1: شكرا.

0: اليوم شو اليوم؟
1: امبارح الاربعاء، اليوم اليوم الخميس.
0: الخميس اليوم؟ ايه والله والله منيحه، بكره عطله. يلا خاطره.
2: اوكي، يعني خلوني بس قبل اخذ الاتصال اعلق على يعني الفنانة الكبيرة يعني ميادة الحناوي. دائما يعني لما نسمع أغانيها، يعني احنا أول شيء يعني ما نتكلم عن صوت عادي، نتكلم عن صوت لحالة خاصة. ميادة الحناوي من الأصوات اللي يمكن ما تقدم لك أغنية وبس، لا، تقدم قصة كاملة فيها إحساس، فيها أداء. يمكن عشان كذي إحنا أغانيها للحين تعيش معانا، لأنها دائما يعني الواحد لما يسمعها تتكلم عن مشاعر، تتكلم عن تجارب. كل واحد فينا ممكن يلقى نفسه أصلا جزء من هذه الكلمات، وكان يا ما كان تحديدا يعني حتى عنوانها بروحها يفتح باب قصة. ف شكرا شكرا لك يا أم نواف على اختيار كان يا مكان. يلا ناخذ اتصال آخر. ألو، ريما عطينا أم نواف. مساء النور والسرور، يا هلا.
3: معك بوريم.
2: بوريم
3: عبد الله منورة.
2: بوريم بوريم. لا لا ما يحتاج أقولها، ضحكتك
3: لا
2: اكشفت.
3: والله والله صدقيني أنا عارف عارف أنا برستيج، لأن أنا صراحة الفترة اللي طافت خبرت تجهيزات. عندنا شوفي، عندنا جامعة كل المراحل موجودة، عندنا جامعات وعندنا مدارس وعندنا بس باقي بس الماجستير والدكتوراه بس، ونفتح لنا فرع حق أي جامعة.
2: الله الله يحفظهم يخليهم يا رب.
3: الله يسلمك.
2: شخبارك يا بوريم؟ والله فاتتك وايد مواضيع بوريم.
3: كنت أبغى أتداخل عن يوم استضافتي لدار العمل المرور
2: أمس،
3: الله يحفظ الرائد وقيس، وكانت يعني من أحد المواضيع اللي كنت لما شفت أن هذه كان محور حلقة أمس تندمت أني ما شاركت، لأن كان عندي بعض الأشياء، لكن أنا ما راح يعني.
2: لا لا لا لا تندم، لأن المقدم خالد بوقيس على طول هو واحد منه وفينا، يعني عرفت احنا كل بين فترة وفترة ما نستغنى عن وجوده معنا في البرنامج، لما لي يعني للموضوع أهمية، وخاصة أن كل يوم احنا في تطور في مسألة الشوارع، في مدرسة السياقة، فيما يتعلق بمثلا الكاميرات والأشياء التكنولوجية، اللي كل يوم في تطور. فاحنا لا تخاف، ما فاتك شيء، إن شاء الله بيكون معنا قريبا.
3: أتمنى أن يكون موجود عشان تكون مداخلتي في أثناء وجوده، يعني
2: إن شاء الله.
3: الخميس اليوم ما نبي شوي نغير المود، فبنروح مع الأجندة اللي موجودة عندك اليوم أساس أن نكون مع الفلو
2: إن شاء الله. وما هي أغنيتك؟
3: أغنيتي مع عبد الله لمغني اسمه نبيل، تايه في الأماكن.
2: تايه في الأماكن؟
3: إيه.
2: المغني اسمه نبيل؟ نبيل شنو؟
3: نبيل. نبيل نبيل نبيل
2: بس نبيل بس نبيل.
3: اي نعم، الاغنيه الله يسلمك ترى هي يعني مو بشرط ان الواحد يتكلم عن فقد او يتكلم عن شخص.
2: صح صح.
3: يعني فقده ولا لا، هي تتكلم عن شخص له ذكريات جميله مثلا. قد يكون مع اشخاص، قد يكون مع اماكن، قد يكون مع مواقف. يعني ترى يحصل معنا مواقف اثناء اليوم احيانا مع ناس ما نعرفهم، لكن تكون مواقف جميله.
2: صح
3: وتمت الذكرى.
2: صح.
3: فالأغنية هذه يعني كل واحد ممكن يطالعها من منظور، يعني الإبداع في الأغنية أن هي المنظور الأغنية لـ different perspective. يعني كل واحد يقدر يقراها بشكل مختلف
2: من وجهة نظره أهو.
3: من وجهة نظره أهو، من منظور الشخصي، من تجاربه، من فأنا يعني الأغنية بما أني كنت مشارك مع أبو سعيد يونس العيد قبل كم يوم في ساعته على الهواء، دشينا كذي في تحليل الأغاني، ف أنا أتذوق الموسيقى وأتذوق الكلمات والألحان، وأحب أعرف تفاصيل الأغاني والشعراء وإلى آخره. فاليوم قلت أدش عليك بهذه الأغنية، ما أدري إذا أنت مرت عليك ولا لا. بس
2: والله ما أدري،
3: أتأكد لك مع عبد الله أنك راح توقفين عندي الأغنية وتكررينها وتشغلينها أكثر من مرة.
2: أشوف بريم، أنت ومستمعيني إنزين تعرفون أن أنا في مسألة الأغاني اوكي، حتى لو انا اتحكى عن انا، اوكي، واعوذ بالله من كلمه انا دائما الاغاني بالنسبه لي اللي اذا فيها كذي يعني كلمات يعني وايد وايد حساسيه وحزن او شوق اوله أو ممكن اسمعها على شرط انه يكون لحنها مثل هاي الباك جراوند اللي حاطه عبد الرحمن. ما احب اسمع اغاني. اي
3: الحلو في الأغنية إنه ترى هو يمكن افتقد الشخص أو المكان أو الزمان.
2: بعد فيه كذي إحساس، بعد كذي الإحساس.
3: أكمل لك. لكن في الكوبليهات يقول أنت لا يعني أنت ليحين عندي غالي سواء كنت شخص سواء كنت مكان سواء كنت أي شيء مر عليه فهو لا زال يعني شوفي حسن النوايا كنت تتكلمين عن صدقني قبل شوية
2: أيوة
3: لو كنا نبادل بعض في أحاديثنا لو كنا نبني أحاديثنا بناء على حسن النوايا دائما ونتذكر أن كل ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد لو نبني الحوارات بيننا على هذه الأساس وتصفية النوايا ونخلي قلبنا أبيض حتى لو أنا أدري اللي قدامي ذي مو صادق من أخلاقيات الناس وأخلاقيات الدين وأخلاقيات الإنسان
2: صح.
3: العاقل المتربي المثقف أنه حتى ما يقول حق الشخص شوية أنت غير صادق أو أعتذر يعني أنت كذاب هني هذه أنت هني أنت تكون يعني رحت وين استبأهت صرت راقي صرت قلوق صرت ترام
2: يعني حسن النية بريم يعني حسن النية صفة وايد حلوة ويمكن يعني هي من أجمل الصفات اللي تكون فينا إحنا كبشر إنك مثل ما قلت ما تفسر كل كلمة بطريقة سيئة ما تبحث عن القصد السيء وراء كل تصرف لكن في الوقت نفسه حسن النية ما يعني إن الإنسان يكون ساذج بعد أو مثلا يسمع للآخرين أو يسمح لهم إنه يستغلونه نحسن الظن نعم لكن نتعلم من التجارب ونحط حدود
3: ترى هو إحساس مرير جدا أنه لما أنا أكلم شخص يعني وخصوصا حتى خاطرين لما يكون إنسان قريب مني يعني سواء كان واحد من أهلي كان مثلا مريم كان أي أحد أنا أتكلم معاه في موضوع وقاعد أقرأ في عيونه أنه هو قاعد يقول لي أنت مو بصادق هذه بعد ترى شيء
2: تخيل يعني إيه كريه إحساس مو حلو
3: بس أنا صار عندي مع عبد الله لياقة في دي الموضوع صار عندي خلاص تشبع اللي ما يصدقني خلاص يعني I can't help it يعني أوكي ما صدقني بضبح روحي وبروح أرغم على أنه يصدقني لا بقول له بعطيه الكلام اللي عندي لأن أنا محاسب أمام الله اللي بقوله
2: صدق صدق ما صدق هو كيفه هو نيته مثل ما نقول يعني بالضبط. يعني أجمل معادلة بريم في هاي الموضوع بالضبط أنه يظل يعني قلب

0: قلبك يكون نظيف بس عينك مفتوحه.
1: لا طول عبد الله انا قلبي نظيف. اللي يأذيني انا من كم يوم اول امس اذا عمرين تسمعني بتتذكر ذي الكلام. في شخص اذاني اذيه يا عبد الله جدا اوجعتني جدا جدا اوجعتني.
0: لا حول الله.
1: كان والله على ما اقول شهيد يا عبد الله. كان بيفصلونه من عمله لكني والله وصل الموضوع عندي وتدخلت عشان يرجعون عمله لكن ما يدري الا بعد ما رجعوا عمله قالوا له ترى فلان وقف لك عشان ترجع عمله. والله يا عبد الله اقسم بالله
0: من معدنك الطيب من معدنك الطيب يا بوري ما رضيت المضره حق غيرك على الرغم من المضره اللي صادتك.
1: بالضبط لكن ما رديت الاساءه بالاساءه بالعكس وقفت له وقلت الله يسعده ويبعده لكني سعيت له بالخير انا اسوي حق دنيتي واخرتي.
0: صح جمعتك. والله يعطيك على قد نيتك يا
1: الله يسلمك
0: يا بوريم. ونرجع حق تائه في الاماكن يعني عنوان الاغنيه صراحه احساس فيه احساس قوي.
1: تغرمين مع الاغنيه مع عبد الله
0: بأغرام يلا خلنا نعم. أسمعها ما بفسرها بعد خلاص فسرت روحها بروحها أوكي يلا نسمع الأغنية اللي طلبها بوريم.
1: الله يحفظك.

ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا 1-7-4-5-5-6 قلت عدل واضح 1-7-4-5-6-5-6 نأخذ اتصال. ألو

ما ناخذ اتصال؟ اوكي. طبعا احنا متواصلين معاكم في هذا اليوم، اليوم المفتوح، وننتظر اتصال. خلوني اشوف اذا في مسجات دايركت نحاول ان احنا نقراهم. اوكي، مكتوب يعطيك العافية أم عبدالله وألف شكر على المواضيع اللي تطرحونها. هاي أمس نفس الشخص يعني. اليوم كاتب يعطيك العافية أستاذة، اليوم المود لمون اللي غاروا مني. نحط عقب حق المستمع، أظن اسمه عادل. عادل طلب أغنية لموني، خل أكتبها عشان ما ننساها، اللي غاروا مني. إن شاء الله يا عادل، إن شاء الله يا ربي نحط يكون في وقت عشان نحط أغنية لاموني اللي غاروا مني. وإحنا أكيد زين إنك مستمع، شكرا لك على تواصلك. عبد الرحمن، إذا تحط في الاعتبار أغنية لاموني اللي غاروا مني عن طريق المسجات وصلتني لي، أظن الفن مو أظن بل أكيد للفنان الكبير لطفي أبو شناق. أوكي، و 1745 56. هل جاهز الاتصال؟

اوكي عبد الرحمن بروحه اوكي وهو اللي يستقبل اتصالات وهو اللي يخرج ودخلت علينا الإعلامية الشيخة الشعلان والآن تقوم بمهمة التنسيق والمتابعة وترجع للاتصالات. هذه هي أو هذه هو فريق بحرين اف ام والمذيعين لا المذيعات لأن الشيخة وايد تحبني فهي كل شيء تسوي لي شيء حلو وأشكرك على هاي التعاون الدائم يا شيخة. أوكي ريم قلنا تواصلت معنا أكيد على المسجات وطلبت أغنية من مثلك ليم بتكلمنا ريم ولا مسجات ولا تكلمنا ريم أوكي

في رابكة، في رابكة يا جماعة عندنا هني في الاستوديو رابكة. انزين دينا، دينا ما بنطوف دينا، بناخذ المسج من عندينا موريم. سوري، طلبت أغنية من مثلك للفنان الكبير، واليوم ما شاء الله النصيب الأكبر للفنان يعني عبد المجيد عبد الله. من مثلك أحلى أغنية وجدا جميلة، أوكي. المود جميل، يعبر عن شنو؟ تقدير، إعجاب، مكانة خاصة، أوكي. اختيارك اليوم حلو، يقول أن عندك شخص مختلف عن الجميع. ما تشوف شيخة ليش طال عيني؟ قلوب قلوب، أوكي أنا بعد أوكي. وأن هذا الإنسان ما يعني على الرغم من وجود وايد ناس، لكن من مثله ما في غيره، ما في غيرك بعد شيخة شعلان طبعا الإعلامية الجميلة قلبا وقالبا اللي دائما تدعمني، سواء كنت موجودة ولا غير موجودة هي دائما تعطيني، وهي من أطلقت علي الطفلة التي لا تكبر

0: ورجعنا نتواصل معاكم. أذكركم من الخميس في ستار كافيه هو يوم مفتوح، يعني اليوم ما عندنا موضوع واحد يحكمنا ولا سؤال واحد نلتزم فيه. المساحة لكم، تكلموا في اللي في خاطركم، شاركونا مواقفكم. لا ما نبي مواقفكم، أغانيكم. أوكي وبعطيكم أغاني بعطيكم أسئلة سرعة، حتى إذا ودكم تسمعون يعني شيء معين، يعني يعني من شروط يوم الخميس إن الأغاني تكون كذي هاللون. شفتوا الفاصل اللي سواه عبد الرحمن بطي مخرجنا؟ هاي خوش فاصل، خوش فاصل عبد الرحمن. يلا ناخذ بو جلال.
1: مسيك الله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: مسك الله بالخير والنور والسرور والكرامة يا بو جلال.
1: حبيبكم فلا
0: دايما بصحبتكم أكيد طبعا. بو جلال
1: ما حد يبرد على قلوبنا إلا أنت،
0: والله تستاهلون كل الخير يا بو جلال، وإن شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم ونقدر صدق إن إحنا نبرد على قلوبكم من الحار والزحمة وأي شيء، ونكون رفيقين لدربكم أينما تكونون
1: دائما وأبدا.
0: دائما طبعا يا بو جلال، بما أن أنت اخترت أغنيتك المعهودة.
1: لا مو معهودة، دي غير
0: ذي نفسها. خميسكم فلا
1: لا هذه خميسكم فلا المعهودة.
0: إيه؟
1: اخترتها غير.
0: ها
1: إيه؟
0: زين بس ايش رايك
1: تقول شيء غير بعد؟
0: والله
1: اي والله تقول خميس ومالي خلق ازعل.
0: الله غير كلش فعلا غير.

0: مو خلقت
1: وايد وايد غير ما شاء الله ما شاء الله فرقت انزين بوجلال
0: نعم
1: خلني أدخلك في المسابقة ما بحلل لك الأغنية ولا شيء لأن أصلا هي بروحها تتكلم عن روحها
0: نعم
1: أسئلة السرعة واحد اثنين أنتظر الإشارة من عبد الرحمن أيوة أيوة وين اللي يقول أيوة في الفاصل؟
0: عاشر
1: لحين عاشر يقول الفاصل كان غير في كلمة أيوة وفي كلمة عاشر صج ما في خلص؟ مزين أوكي بقول الأسئلة
0: وايد سريعين ما شاء الله
1: لا ما عطاني إشارة السؤال
0: أوكي
1: تدري من اللي يعطيني الإشارات؟ أنت تدري من اللي يعطيني الإشارات؟ أبو جلال؟ بو جلال تعطيني الإشارات واحدة ثانية اليوم
0: منو
1: الإعلامية الحنونة والراقية في كل شيء صراحة وأهم شيء فيها كلامها الطيب والحلو اللي عمري ما سمعت منها كلمة قثتني بالعامية والله والله يشهد علي إن عمرها
2: اليوم شو اليوم
1: خميس
2: امبارح الاربعاء اليوم اليوم الخميس
1: عمرها والله خلني اكمل عبد الرحمن اللي في قلبي هاي خميس الواحد يطلع اللي في قلبه انزين وانا يعني حتى انا بطلع في قلبي الشيخه الشعلان صدق نعم. كلمه حق وراك وقدامك اقولها شيخه مو لان انت قاعده اليوم وحامله على عاتقها نعم. مسؤوليه تاشر لي قولي وتشيل تلفون وكل شيء ما قصرتي مشكوره في ميزان حسناتك يا شيخه روحي الله يوفقك ان شاء الله عمرها والله العظيم ما سمعت منك كلمة قفتني والله وطول الوقت حتى لو أنا مو أوكي كلها ترفعي من معنوياتي والله
0: ودامن الله يدوم هالمحبة إن شاء الله
1: صج أنا أقول يعني تعرفوني أنتو صرتوا أي حد خل علي أي شيء في شيء في قلبي عليهم أقوله قدامهم والحمد لله يعني بهالناس اللي الله حطهم في طريقي ان وقت اللي انا يكون سعيده هم معاي وقت اللي انا حزينه هم معاي الله لا يقول ويجيب الحزن وقت اللي انا داون ترفعني اب شيخه شكرا
0: مع عبد الله
1: من مثلك يا شيخه نعم نعم وجلال
0: اليوم الحلقه الاخيره
1: لا لا لا لا انزين
0: خاتمة ذي القويه
1: وايد لا أشوف شيخة تضحك شيخة إنزين أوكي عبد الرحمن عطني إشارة السرعة أوكي يلا واحد اثنين ثلاث صبح ولا ليل صيف ولا شتاء حلو ولا مالح سفر ولا
0: هني
1: مطعم ولا عشاء في البيت
0: مطعم
1: فيلم ولا مسلسل
0: فيلم
1: شكرا وحين أقول لك خميس وما لي خلق أزعل
0: إنزين لحظة سؤال
1: نعم
0: يعني أنا خاطئ من عقب هالأسئلة يعني ما عرفنا الإجابات صحيحة خاطئة أو شنو مغزاها أو شيء يعني
1: مغزاها إن أنا عارفك إن أنت شو تحب يعني لو بقول لك جواب مثلا شنو الأجوبة الصحيحة هو ماله هو شيء عنك أنت تحب المالح ولا الحلو؟ قلت لي حلو تحب السفر ولا هني؟ قلت لي هني شيء خاص فيك يعني هو مو سؤال هو بس أسئلة سرعة أعرفك فيها يعني أعرف عنك فيها
0: تمام
1: أوكي؟
0: وهي
1: ثم هي

0: اليوم شنو اليوم؟
1: اليوم الخميس.
0: الخميس الخميس اكو واحد في الدنيا ينسى اليوم؟
2: لا لا لا ابدا ما ننسى اليوم صراحه، ننتظر احنا من بدايه الاسبوع. المهم نتواصل معكم من جديد وما بقى من الوقت الكثير مستمعينا، ولا ننسى أغنية عادل اللي اختارها من المسجات اللي هي لاموني اللي غاروا مني. أوكي عبد الرحمن، لأن احنا قلنا أن في مسجات تتينا عن طريق المسجات. الحين بناخذ اتصال على 1745556. منو معانا؟ ألو
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شلونك هدى؟
2: أنا بخير طول ما أنتي بخير. من معاي؟
3: شريفة البطي.
2: كلا شريفة البطي؟
3: أي.
2: هل أقدر أقول عن هذه المكالمة واسطة؟
3: لا،
2: لأنك أنتي كلها تقولين شريفة، اليوم قلت شريفة البطي.
3: لا حتى ذاك اليوم قلت لك شريفة البطي.
2: صدق؟ والله
3: والله
2: صدقي ما انتبهت. شريفة البطي شيري.
3: ايه هذاني.
2: اوكي والله يا شريفة اليوم الخميس.
3: ايه
2: فهل لك ان تعرفيني على اغنيتك ومودك لليوم؟
3: انا طبعا الخميس احب المود يكون
2: فلالي.
3: فلالي فرفش.
2: فرفوشي. انت نفسي يعني نفس المود؟
3: ايه انا اخترت صراحة شو اسمه قصور الزلة، بس مخرجنا العزيز عبد الرحمن البطي اختارنا وياه. وش اسمه وهداء حق
2: شو اسمها عود شو اسمها
3: دهن وارد.
2: دهن وارد هاي
3: هي اي مالت الكبيسي
2: اللي
3: غناها في البحرين.
2: لا لا لا لا واضح ان المود اليوم
3: مود
2: فخم فخم. دهن عود وارد
3: دهن
2: في
3: وارد.
2: ذوق يعني
3: إيه لا روح مود روح مود.
2: إيه اليوم يعني إحنا فعلا نبي عطور.
3: وصراحة على شونك تسي أنا عارفك تحبين ذي المود.
2: صراحة أنا ما أحب أسمع أغاني فيها ما أحب تعرفون أحب دائما يعني حتى بروحي في السيارة شيء كله غير. إيه لأن ما أحب
3: لا أسمع يعني أطول على المسجل وندش مود في السياقة أو في البيت.
2: أي مود عاد أي مود بديش اللي مود. انا انا ضايع وانا ولها اي مود
3: ويا زارعين العنب
2: اي هلون هذه المود نعم وهلا باللي لفاني يا هلابة
3: هذا هو إيه.
2: وعدد دقات قلبي في غيابه
3: مودي مودي كل خميس بطلب لك اغنيه.
2: تمام عرفتيني
3: اي
2: اوكي انت لا لا اليوم الله يسلمك يعني انت يعني مختاره شيء حلو يعني عطور شيش قاعد حلوة.
3: لا ثلاثة قواني بس رسينا على هذا.
2: لا زين زين زين يعني حين
3: كل أسبوع كل أسبوع بحط لك واحدة.
2: أتمنى ذلك يعني كذي مود دهن عود وورد بس ناقصنا البخور ونكمل ونكمل اليوم.
3: الحياة حلوة الحياة حلوة.
2: شفتي شلون عشان كذي أنا أقول يعني لما بتسمعون شيء
3: يطي كل شيء وراء ظهرك بالذات يوم الخميس.
2: إيه والله أنا ساعات أحيانا الواحد شوفي ما يخلى من التفكير وأحيانا
3: أكيد
2: يكون
3: أكيد
2: متوف
3: أكيد.
2: متوتر ومتقلق عنده ويمكن يفكر في موضوع معين. هاي بشر إحنا كلنا عادي نمر في يومنا
3: أكيد.
2: في ضغوطات أكيد. في whatever لكن أيوة. مهما كان مستحيل أنا مثلا أسمع مود أوكي لأن أنا اليوم الضايقة أسمع أغنية تزيد ضيجي ليش
3: لا
2: أطول
3: لا
2: على صوت عشان مخي ما يسمع مخي يسمع الأغنية. والله المهم علشان نسمع
3: تستاهلين تستاهلين
2: والله أنتي اللي تستاهلين الطيب يا شريفة
3: حبيبي.
2: إيش رأيك نشج في المسابقة؟
3: لا ما بي
2: ليش
3: إذا أسئلة نفسي ذي صيف وحار وهاي أوكي
2: إيه اليوم كذي إحنا أسئلتنا
3: أوكي يلا
2: خلنا نشوف شنو بيطلع لك من الأسئلة يا شيري
3: يا
2: شيري
3: ذيك اليوم قلتي لي خالد شريفة أحلى
2: حلفي أنا صدق وصدقيني أقول كلام ما معكم زين كلك حلوة شريفة شيري شوشو كش حلو
3: شو هاي كل
2: الأسامي تموني إيه كل بس خلاص إحنا كل يوم كل خميس بس في الخميس عاد لازم
3: أوكي
2: إنزين
3: إن شاء الله
2: أوكي نسألك كذي الأسئلة السريعة
3: إيه
2: ولا سؤال يعني تبين
3: لا لا لا أسئلة سريعة
2: إنزين
3: يا كذي اللي
2: سألتيهم أوكي يلا 1 2 3 أبتدي أغاني قديمة ولا جديدة
3: قديمة
2: عربي ولا أجنبي
3: عربي
2: مكالمة ولا مسج
3: مكالمة.
2: كاش ولا بطاقة؟
3: أحب الكاش.
2: تسوقين أونلاين ولا في المحلات؟
3: لا أحب أتسوق.
2: خططين حق الويكند ولا على البركة؟
3: أكيد من الصبح. شنو البرنامج؟
2: أوكي نسمع أغنية دهن و...
3: يلا
2: استمتعوا.
3: يلا حبيبتي.
2: باي شريفة.
3: مع السلامة حبيبتي.

ليش ليش عبد الرحمن ليش ليش هالنقلة النقلة هذه المفاجئة ليش؟ المهم طبعا احنا وصلنا للختام تقريبا اوكي، فبس طبعا اللي تواصل معي عبر المسجات وطلب اغنية عادل، اذا كنت تسمعنا الحين بنحط اغنيتك اللي هي لاموني اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها هذه الاغنية اوكي. فواضح ان مودك الصراحة انا عارف نفسي وعارف شنو ابي، واللي يلوم يلوم واللي يتكلم يتكلم على كيف يعني اوكي. فهالاختيار يدل على الثقة، في عندك كبريات كبرياء يعني عندك كبرياء أوكي، مو كل كلام الناس لازم نوقف عن عنده، فليلوم يلوم يعني. أحس إن في ناس لاموك صراحة أخوي عادل، وأنت اليوم قررت ترد عليهم بهذه الأغنية للطفي وشناق اللاموني اللي غاروا مني.

إذن وصلنا إلى ختام خميسنا في ستار كافيه. اليوم ما كان عندنا موضوع واحد، لكن كان عندنا أجمل من المواضيع نفسها. كان عندنا أنت وأغانيكم اللي اخترتوها، أغنية خذتنا للحب، للذكريات، أغنية قالت خلاص، أغنية دخلت علينا بموضوع الثقة، واللي قال خميسكم

وبين كل اختيار واختيار اكتشفنا أن الأغاني فعلا مرات تقول عن مزاجنا كلام أصلا إحنا ما نقدر نقوله. المهم إن شاء الله استنستوا معنا كثر ما إحنا استنستنا معاكم. نلقاكم إن شاء الله في next week يوم الأحد. يعني إن شاء الله نلقاكم على خير. عبد الرحمن يقولي شوي شوي ما نروش فيني سريعة مع السرعة, يعني نمشي مع سرعة يوم الخميس. أوكي المهم نلقاكم يوم الخميس على خير, وهابي ويكند, وإن شاء الله تستانسون في الويكند, ونتمنى لكم ويكند رائع.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب

0: هجأ أسامينا، يليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ساعة على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

0: مساكم الله بالخير والرضا والسعادة مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. فضلا وليس أمرا ثبت الموجة معانا على بحرين اف ام 93.3، لأن أنا وأخوكم محمد الدوسري مخرجنا العزيز نقول لكم، لأن اليوم يوم الخميس، شو اللي يصير يا الدوسري؟
1: أحاجيكم يبقى فيكم طرب، فيكم وناسة، فيكم طرب.

على هواكم. واحنا معاكم وساعتنا على هواكم على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-2-9-7-3-1-7-4-4-5-6.

برنامج الأغاني والطلبات على بحرين في ام 93.3. نتمنى لكم يوم خميس سعيد. اختياراتكم محل تقدير واعتزاز عندنا. ساعدنا خل نفهم مودك، شنو تبي تقول، شنو تبي تهدي، وين راح تودينا. تبي تودينا حق أغاني عربية خليجية، تبي نروح حق أغاني الفنانين ولا أغاني الفنانات، تبي تقول كلمة قبل الأغنية ولا تبي تعبر عن حالة معينة. إذا بنعبر عن حالة معينة نروح إلى الفنانة بلقيش، لأن عندها حالة معينة سمتها بحالة جديدة. نسمعها يا الدوسري.

0: ساعة على هوا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. معاكم ساعتنا تحلى وتكمل باختياراتكم على 1-7-4-4-5-6. بالراشد مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، مساء الخميس الونيس يا الحبيب الغالي بسعيد، ويسعد لي مساء المبدع صراحة أبو جاسم الدوسري، وتحية حق أستاذنا خالد درويش وكل من يسمع الإذاعة الحلوة بحرين FM تسمعها في كل ساعة وانت مرتاح.
1: يا سلام يا سلام، لا لا أمورك طيبة الخميس. توزع سلوغنز، توزع.
2: أحاول بس إيد أحاول. أنت معلم وإحنا منك نتعلم.
1: لا والله، لا أنت اللي معلمنا، سلمك الله.
2: حافظك يا أبو سعيد. وطبعا دام البداية مثل ما أنت تقول خميس، وأول صلاة لازم يكون اختياراته هي تفتح باب طيب، وإن شاء الله يكون باب طيب
1: إن شاء الله.
2: بس أبو سعيد بقول لك شغلة
1: سم،
2: يعني شو اللي حببنا في هالبرنامج؟ أنا بقول لك إحنا نسمع الأغاني اللي قبل البرنامج يا أخي، تحمسك إنك توك تسمعها أو تذكرك بأشياء حلوة. دائما اختيارات بحرين FM من أنت العاملين فيها، والله إن شاء الله المتصلين اللي حق هالبرنامج أبدع يخلوني، ترى أنا صدق يخلوني أروح أدور مرة ثانية وأبي أسمع لك.
1: يا سلام،
2: حتى لو هي قديمة أو حديثة.
1: هذا ترى اللي قلته يسعدني الصراحة، هذه الذائقة الفنية.
2: هاي الصدق والله يا مسعيد، هذا الصدق
1: يا حبيبي.
2: عشان كذي إحنا بنروح جديد قديم، مو قديم جديد، يعني نقول مكساج من جاسم محمد، توزيع عصام شرايطي، ألحان طارق محمد، كلمات الشاعر تركي، أداء وإبداع عبد المجيد عبد الله. أول حكاية
1: الله. عجيب عجيب والله. تعرفي متى تقول يعني طاقم عمل الأغنية، أنا أقول وين وين وين، بيوم قلت لي تركي طارق محمد عرفت عبد المجيد، بس قاعد أنا خمن معك. أول حكايتنا،
2: أول حكايتنا يا أبو سعيد، هي فعلا عالم موازي.
1: ايه؟
2: 21، بس بعد نحب نسمعها دائما.
1: لا يا الربع، يوزع لي معلومات على السريع.

0: لا يعني صدق على بوازي 21. لا لا حبيبي بن راشد كلام كبير. لا لا وايد كبير.
1: انت تعلم منك يا ابو سعيد، انت معلم واحنا منك نتعلم يا ابو سعيد.
0: يا الله انك اسعدتني على القطة هذه. تعرف اللي والله احنا بنروح السعودية بس يا ربع ترى عازمكم انا في المطعم الفلاني وعطيتهم الجدول عرفت؟
1: ايه ايه راح يقول يمين يسار وعارفين ها نوصل يقول لك لا عارفين الحركات انا ابو سعيد.
0: عطيتنا انت احلى حركات في يوم الخميس.
1: اهم شيء احنا نزل خميس نبي الكلمه استانس فاهدائي لك وحق ابو جاسم الدوسري وابو فاطمه ولسته بن راشد ومعرسنا خليل وهذه بيني وبينك بعدين ترتيب ان شاء الله في الخاص وحق كل من يسمع هالفتره ومحبين عبد المجيد وراشد الماجد وكل من يستمع حق اهم شيء تعال هوا.
0: شكرا بن راشد. نسمع معاكم اول حكاياتنا بصوت الفنان الحبيب الجريب من القلب عبد المجيد عبد الله في حفله مملكه البحرين على مسرح بيون الدانا.
2: البحرين مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليله صدفه

0: ساعة على هوا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، بالراشد يختار أول حكاياتنا والمعروفة بمس الخير للفنان عبد المجيد عبد الله. تخيل معاي هالموقف، أنت في قطار في دولة أوروبية. ليش أقول لك قطار دولة أوروبية؟ لأن الشاعر التركي يقول لو ما صدوا جميع شدهم ذاك الربيع وتركونا لوحدنا. صدفة لو ما كسرت الصمت ذكرتني بواحدة عارفه، وحكينا وحكينا كل ما يخلص حكي يبنى حكي غيره وبدينا. ممكن تتخيل معايا هالموقف؟ ممكن احنا نأسر الكلمات ونروح فيها الى عالم الخيالات، ممكن، ولكن الاغنية فيها صدفة وفيها موقف وفيها سوالف وفيها حكي. هذه ابداعات الشاعر التركي بن عبد الرحمن لما يقول لك قصة في اغنية، بس بصوت عبد المجيد تكون جدا مختلفة. صالي جديد وذوق جديد، مرحبا مساء الخير.
2: الله يمسك بالخير ورضا والعافية أخوي أبو سعيد.
1: السعادة، هلا أبو راشد.
2: يا مرحبا، كيف الحال أبو؟ شلونك؟ إن شاء الله طيب.
1: طيبين الله يبارك فيك.
2: طول شلونك؟ عمرك والله بشرك بخير ونعمة طويل العمر.
1: خميس اليوم؟
2: أكيد نعم، خميس ومالي خلق أزعل.
1: عجيب.
2: نعم
1: هذا الكلام.
2: نعم شلونك أخوي؟ أمور زينة؟
1: فوق الزينة.
2: ربي لك الحمد، عساك دوم بخير وعافية. الله يطول العمر
1: يا حبيبنا يا أبو راشد، يا هلا وسهلا.
2: الله يحفظك طول العمر. اليوم الله يسلمك، الاختيار ما توقع ان احد اختاره من قبل.
1: لحظه، انا احب التصعيد، هذه تصعيد وهذه منافسه.
2: شفت شلون
1: عجيب جوي؟

0: أغنية أو شيء هدائي لك إنك تسوى عالم.
1: الله أكبر، تسوى عالم الأغنية. يا سلام. لا لا لا لا، أنت مكلم اليوم بالراشد ولا مو مكلمة؟ لا لا، في أنا فيك حركات اليوم يا الربع، خلوا كل أيامنا خميس.
0: لازم وانتو شوية خاطر.
1: لا دي قوية، دي عليها دي. أنا أنت لعبت لي باص، أنا لا رحت يسار والكل راحت يمين، عقب التفات
0: امور راح جنوح انت هناك راحت.
1: اذا قطيتها تسوى عالم. لا لا، تسوى عالم الاغنية هي
0: الاغنية تسوى عالم.
1: يا حبيبنا والله يا ابو راشد،
0: طول عمرك الله يحفظك، طول عمرك.
1: مشكور الله يسعدك، مشكور
0: حفظك، طول عمرك. اي والله يحفظك.
1: نروح الكويت معاكم.

0: على هواك.
1: براشد مشكور على اختيار هذا العمل الجميل، وبالفعل وديتنا إلى حالة مختلفة جدا في أغنية تسوى عالم. الفنان الأنين والفنان الملحن المبدع مشعل العروي، ذكرتني بشغلة، أنت وديتنا حق الكويت، أنا تذكرت صوت الفنان الأنين في أغنية اسمها هلا بريحة هلي، كلنا نعرفها ولها ذكريات، يمكن صار لها 7-8-9 سنوات. شو اللي ذكرني؟ ذكرتني يوم قلت الكويت، تذكرت كاتب وشاعر أغنية الأنين، شاعر عوض نفاع الله يمن عليه بالصحة والعافية والسلامة، من الشعراء المميزين الخلوقين المحترمين المقدرين للإنسانية وللفن وللشعر وللأدب. هذه فرصة بس أني أتذكره وأتذكر أخوه أيضا، فلهم منا كل التحية والتقدير والاحترام على ما يقدمون للساحة الفنية والأدبية. اتصال جديد وذوق جديد، مرحبا، مساء الخير.
2: فيك الله بالخير والنور والسرور.
1: يا هلا ومرحبا.
2: أي الله الشيخ،
1: الله والنبي محييك. يا هلا وغلا،
2: بس عليك وعلى جميع المتابعين والقائمين على البرنامج.
1: يا مرحبا وحياك الله. تعرفنا باسمك الكريم إذا ما عليك أمر.
2: اسم أبو خليفة.
1: أبو خليفة، أبو خليفة، أبو خليفة اللي عارفه، ولا أبو خليفة واحد ثاني؟
2: لا لا، بخليفة واحد ثاني، مشارك لثلاث مرات في البرنامج،
1: لأن
2: بس مستمع.
1: بخليفة صوتك، بقول لك شيء، أنا مو بفنان في عالم الصوت يعني، ولا مقيم أداءه، صوتك فيه شيء ينقال الحشرجة الطبيعية. أنت تعرف أن هذه في ناس يروحون يسوون لها عمليات
2: ما شاء الله،
1: من كذي أنا يا في بالي شخص، بس مو مسوي عملية طبعا. لا بس بخليفة صوتك مميز على فكرة،
2: عزيز عزيز،
1: يعزك العزيز يا ابو خليفه.
2: الله يخليك ان شاء الله.
1: وياك يا شيخ، ايش حاب تسمعنا؟
2: يا جو قلبك.
1: صوتك في شيء يا ابو خليفه؟
2: لا لا،
1: اختيارك في شيء يا ابو خليفه.
2: والله من ذاك الاسبوع ابغى اشارك، بس ناسي

0: انا بس الحين بطلت الريد والبدايه سمعت ذي في ايدي طقيت.
1: ساعة المباركة والله يا ابو خليفة.
0: ساعتك يا ابرك يا
1: ابرك. هذه الاغنية ذكريات و...
0: ايام ذي.
1: ايام قديمة ذي يعني يمكن صار لها 20-15 سنة بالراحة.
0: صح لان هاي من جيلنا احنا قبل.
1: صاج. لا تكبرنا يا ابو خليفة امورنا طيبة. سلامك.
0: لا لا كلها امور. كلها رقم قاصدي كلها رقم.
1: اي والله ايش فيها الدنيا.
0: اهم شيء الصحة والوناسة.
1: اي والله وانت الصاج. ابو خليفة. انا اهدي لك احساس الاغنيه بصوت الفنان طلال سلامه. انا اللي اهدي لك الاغنيه
0: عزيزي. لا اتواصل
1: يا على عمرك طويل يا ابو
0: خليك زود يا اخوي.
1: تبي تهديها حق شخص معين؟
0: الكل وهم شخص معين.
1: تسلم يا ابو خليفه. تسلم
0: سلمك الرحمن ان شاء الله.
1: نسمع معاكم اختيار ابو خليفه.

0: الساعة على هواك.
1: يلا يا أبو خليفة رجعتنا حق ذكريات. أنا كنت شاك في معلومة قلت براجعها عشان أكون منصف معاك يا أبو خليفة ومنصف أيضا مع المستمعين الكرام. أبي أتذكر الألبوم نفسه، هو إحنا كنا نسميه بيننا بين بعض ألبوم يا رقيق المشاعر، بس هو اسمه لك وحشة، فأنا ما قلت المعلومة عشان أتأكد. إذا طار على كلمات يا رقيق المشاعر حق الشاعر المسي عليه بالخير من دولة الكويت عطا الله فرحان، صديق وعزيز، اللي أبي أتأكد منه يا أبو خليفة، شفت الكلمات هذه اللي كنا نسمعها؟ تخيل أن شاعرة كتبتها بنت العطا ولها تعاونات مع خالد عبد الرحمن. شفت الكلام شلون مؤثر؟ كلام جميل بسيط عتاب لذيذ، يعني ما في أي شيء من الزيادة. لو خلنا أقول لك شلون لذيذ بسيط. آه يا قو قلبك تجرحني من قلبه وتروح، ها سؤال كذا، ها آه قل لي وربك علامة تعجب، من علمك درس الجروح؟ استفهام من؟ ما ياك مني يجرحك. أنت اسمع الكلام بصوت شاعرة أنثى، ولا ياك مني يألمك. ليه القسى؟ قلبك نسى؟ علامة استفهام. أتعبتني وليه التعب؟ وايهني لو مرة بسبب، قل لي أنا سويت فيك هذا وأنا قلبي عليك، ليه الجفا كلي وفا. أم مبارك مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية أخوي.
1: الله يعافيك وسلمت يا هلا.
2: الشيخ بلقيس تقنية عبد الله ويشد تصور.
1: يا سلام والإهداء.
2: هذا ولدي مبارك وأختي أم شوق وأم مبارك وأم جابر قصدي.
1: أم شوق وأم جابر وحق مبارك.
2: أي نعم.
1: مشكورة يا مبارك وإن شاء الله الأداء يوصل. شكرا.
2: الله يسلمك. مع السلامة.
3: تصور لو خرج هالديرة من عينك مش هشوف.

0: ساعة على هوا.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، تحية تقدير حق مبارك أم مبارك، وإن شاء الله الإهداء يوصل حق مبارك وأم شوق وأم يابر. اختارت الفنان القدير والمحب للفن واللي احنا نحبه ويحبها للبحرين، الفنان الكويتي عبد الله الرويشي. شكرا على هالاختيار. محمد الدوسري يسولف معاي يقول هالغنية تتكرر من المحبين المستمعين هل البحرين، لأن الأغنية تمثلنا، الأغنية منا وفينا. عبد الله الرويشي كلنا نحبه، فتحية عجلان شعر البحرينية، لاحظ التوليفة هذه، فلا غرابة ان احنا نحب هل الكويت وهل الكويت يحبوننا. الله يشافيك يا ابو خالد ويمن عليك الصحة والعافية. واليوم يوم الخميس على بحرين اف ام 93.3 مع محمد الدوسري واخوكم يونس العيد رابح صقر. شي يقول

0: ساعد على هواك.
1: ونغير الأجواء معكم مستمعين الكرام في برنامج ساعة على هواك، وأكيد نرحب بالاختيارات والاتصالات على 1-7-4-4-5-6. تبي تسمع محمد البكري بطريقة مميزة؟ سامو تفضل.

0: ساعة على هوا.
1: وتحية حق الفنان البحريني محمد البكري، تحية تقدير واعتزاز وامتنان. وابو علي احنا نحبك ونعزك ونقدرك ودائما وابدا في البال وحاضر في القلب، نحبك يا ابو علي ونترعي اكيد يديدك. ابو علي الفنان البحريني محمد البكري مميز في حضوره، كنا قبل فترة نشوف له الجلسات المميزة في المملكة العربية السعودية، والحضور حضور ابو علي يدرس، وعندي والله معلومات لكن ما اقدر اقولها لانها معلومات سرية حصرية، ولكن خلاصة المعلومة تقول ان الفنان البحريني محمد البكري اذا حضر في مكان يحضر بثقة. واحد، الموجودين يقولون الله شا الفنان البحريني، ما اقدر اقول اكثر. ثلاثة، إذا حضر محمد البكري في مكان وهالمكان ودهم يغنون أغاني، ما بقول جديدة، أغاني مطلوبة، احنا خلنا نقول شغلة، الفنان يحضر حفلة يحضر مجموعة من الأغاني، إذا يطلب الجمهور أغنية الفنان يقدر يغنيها، ولكن الفرقة الموسيقية مناوتة ولا مو مناوتة، جاهزة ولا مو جاهزة. محمد البكري إذا حضر مكان وقال أنا موجود كفنان بحريني وأي أحد يطلب منه أي أغنية، يكون هو حاضر وواثق بالفرقة الموسيقية، هكذا ولا بلا يا أبو علي. شكرا يا أبو علي، ولكن we can speak English for محمد الدوسري. مستر دافي، good afternoon.

0: على
1: الابداعات وامتيازات واستمرار شركة روتانا في تقديم الأغنية بجميع مضامينها اليديد. مستمعين الكرام، من خلال شركة روتانا يديد النجمة العربية أميمة طالب ميني ألبوم يضم 4 أغاني مع الملحن وتر. بيوصل لنا الألبوم أو الميني ألبوم يديد، ولكن نروح نسمع أميمة وعقب أقول لكم من هو الملحن وتر.

من بحرين اف ام تحية شوق وانتظار للميني ألبوم للفنانة العربية أمي مطالب مع الملحن وتر. الملحن وتر بعطيك معلومة سريعة، هل تعلم أن لحن أعمال الفنانة هند البحرينية خيرة في عام 2024 وأيضا عطفا في عام 2025 خيرة؟ نشوف الملحن وتر مع ميني ألبوم مع الفنانة أمي مطالب.

ميني ألبوم مستمعين الكرام قريبا يصدر من شركة روتانا للفنانة أميمة طالب. أميمة طالب عندها كلمات أو أغنية بعنوان بترجع مع تركي بن عبد الرحمن وطارق ومحمد. احنا راجعين معاكم مع أميمة وراجعين مع إبداعاتها. أكيد الإبداع يكمل مع روتانا. تحية تقدير لهذه الشركة العظيمة. أميمة طالب سمي وتفضلي.

الفنانة أميمة طالب تغني الفلكلور وتغني أغاني التفعيلة وتغني الأغاني المكبلها وتغني أغاني اللي يسمونها القصائد النبطية. التلون والحضور من خلال أغاني أميمة طالب بانتظار مع موعد ميني ألبوم مع مع الفنان والملحن وتر. ولكن تقول كيفك

0: كيفنا وبانتظارنا معاك يا أمي مطالب حق الألبوم الجديد بإذن الله تعالى. تحية تقدير من بحرين اف ام للفنانة أمي مطالب، للملحن وتر ولشركة روتانا. احنا معاكم وساعتنا على هواكم، نتوقف معاكم لس للفترة الدينية ومن بعدها نكمل معاكم برنامج ساعة على هواك. بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

جديد الأغاني علينا، وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3، ساعة على هواك.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. احنا معاكم وساعتنا على هواكم وتكمل باتصالاتكم

0: ومشاركاتكم وهداءاتكم على 1-7-4-4-5-6. إلى المتصلين الأعزاء واتصال جديد. سلام عليكم، مرحبا، مساء الخير.
1: عليكم السلام، مساء الورد.
0: يا هلا وسهلا وحياك الله.
1: الله يحييك سلمي.
0: أنت عرف على الاسم الكريم فضلا وليس أمرا.
1: فاطمة.
0: حياك الله يا فاطمة، ايش حابة تسمعينا؟
1: الله يحييك. بغيت المهندس وفنان البحريني أحمد الهرمي.
0: ونعم يستاهل.
1: أتذكر اللي راح وطرد مع خلي وشلون أنا برتاح ودموعي تهلي.
0: مرة ثانية يا فاطمة إذا ما عليك أمر.
1: أتذكر اللي راح وطرد مع خلي وشلون أنا برتاح ودموعي تهلي.
0: والإهداء
1: حق ولدي فارس.
0: عسى الله يحافظه ويسلمه وتسلمين.
1: الله يسلمك.
0: يا مرحبا وحياك الله.
1: مرحبا.
0: الهرم.
1: الله
0: حي. الهرم أحمد الهرمي المبدع المميز، فناننا اللي نعتز به، الفنان المحب للكلمة، الفنان المحب للشعور الصادق، الإنسان الملحن، الفنان المبدع العبقري بحضوره وشعوره أحمد الهرمي. تتوقع الجمهور ينساك؟ لا أبدا ما ينساك. نتذكر معاك اللي راح، ولكن أنت دائما موجود وحاضر بقلوبنا.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين في أم 93.3. ما الذي يستدعي من الفنان أن يغني أغنية في كل حفلة ويعيد غنائها بطلب من الجمهور أو بطلب من الفنان أو بطلب من الفرقة الموسيقية أو لأن الأغنية فارضة نفسها؟ كل ما ذكر صحيح، ولأن الأغنية فارضة نفسها. وأنا أتصفح منصات التواصل الاجتماعي أمس وأول أمس واللي قبله، أدور الأغاني اللي تكون قريبة من الجمهور ويطلبها الجمهور من الفنان. قاعد أدور في المنصات، حصلت أغنية. هذه الأغنية أنا أحبها شخصيا ومن غير تحيز لشاعرها. أنا أذكر أن الأغنية هي اللي فارضة نفسها وموجودة في جميع الحفلات، أعني أغنية كل ما بغيت للفنان عايض، ألحان جهر، كلمات الشاعر البحريني محمد الخاجة، وتوزيع البحريني المبدع سيروس. هذه الأغنية فارضة نفسها مستمعين الكرام، هي الأغنية مكتملة الأركان في كل شيء. إن كنا نتكلم عن حضور الفنان عايض يوسف، إن كنا نتكلم عن الكلمة الصادقة والبعد والموقف في هذه الأغنية، إذا كنا نتكلم عن التوزيع، إذا كنا نتكلم عن الألحان. هذه الأغنية مستمعين الكرام من كلمات الشاعر البحريني محمد الخاجة، ومحمد الخاجة شاعرنا البحريني مو بغريب على الأغنية ومو بغريب عن امتداد الأغنية ويكون لها أثر. أعطيك على سبيل الذكر وليس الحصر، عنده مع الفنان عايض أكثر من أغنية، عند الليل ملهوف، عنده مع مجموعة من الفنانين أيضا مجموعة من الأغاني، عنده أغنية عيش يوم عيش يومك مع عايض يوسف، عنده يا سيدهم هذه الأغنية موجهة حقها المحرق مع الفنان عايض يوسف، عنده مع راشد الماجد جرح المسافة، وعنده أيضا المركز الأول مع الفنان راشد الماجد، وأدمنتك مع الفنان سلطان المرشد، وعنده أيضا ما بنساها ما هدا بالي، وعنده أيضا أغنية غيبتي طالت مع الفنان محمد التميمي، وعنده أيضا مع الفنان اللي سمعنا له قبل شوي أغنية أتذكر اللي راح، الفنان أحمد الهرمي لا تسافر. إذن هذه الأغنية تفرض نفسها ويطلبها الجمهور، هذه الأغنية الناجحة، الأغنية اللي أدورها وألقاها في كل مكان وكل زمان، الأغنية الناجحة هي اللي تبقى دائما وأبدا. لذلك تحية تقدير حق الشاعر البحريني محمد الخاجة، وأيضا تحية تقدير حق الموزع البحريني سيروس، وما ننسى أكيد نوجه التحية والتقدير أيضا إلى الفنان عايض يوسف. كل ما بغيت، ختام برنامج ساعة على هواك، أنا أخوك ومحدثك يونس العيد بمعية المخرج المبدع محمد الدوسري، الوعد الأحد من 5 لين 6 في ساعة على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد

0: غربان.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: انصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: أقول لك أنا اليوم يعني ما في رسالة، ما عندي رسالة.
2: مشكلة لك ريستارت.
3: يعني إيه؟ ليش ما ضحكتوا؟
2: سوي ريستارت بيصير رسالك. ما بلا شيء. شو أخبار الفايف جي والفور جي
1: والسرعة؟ أنا اليوم وان جي
2: برود باند.
1: أنا اليوم وان جي. مشكلة شغلاتنا ما مستمعين، إذا تعرفون السر ولا لا يقولون لنا أي شيء عندك، وهذه طبعا لازم يكون أي شيء عندك هاي برا عديش لازم أنت تكون واو. وذي بعد الإنسان
4: أنا تعبان.
1: هاج هاي أكتب شوفي
2: عاد بقول لك أنت إنسان، نير أنك أنت إنسان، ولكن أنت وظيفتك
1: زين وايد متعبين.
2: اتحتم عليك انه بالفعل كل يعني شيء صار في حياتك
1: sometimes you cannot.
2: لا all the time you must be
1: happy.
3: What is this? What is this?
2: Attention.
1: وبعد بايج موضوع ثاني باسئلك. احد لعب في عدادات الوقت
2: في الزمان يعني قصدك؟
1: فأول خميس ذاك
2: إنسان أحسن خليه يطوف ذي الشهر.
1: شي يطوف؟ يطوف من عمرنا يطوف.
2: لا عشان
1: رمضان قريب متونا مخلصين اللاتري.
2: سلاري سلاري
1: أي سلاري سلاري سلاري سلاري
2: على السرعة. شكرا لهذا
1: قولي بسرعة.

0: خلي خلي روح بسرعة.
1: أقول لك دافع بيمة ما توع على جايك مسج جدد البيمة.
2: مستحيل.
1: متعب الوضع.
0: مرات سنة.
1: في شيء في في في الكون غير أتوقع.
0: انكريدبل شيء يعني على فكرة أنت ما سمعت الحين دنيني يتنبؤون. استغفر الله استغفر الله العظيم. الواحد ما أكيد العلم الغيب عند الله. ولكن يقول لك في كائنات كائنات غير مرئية بتكون معانا.
1: شفت واحد سنتين اليوم ما شفت
0: غير مرئية.
1: لا يطلعون
3: الاليون وربما قريبا سكان أرض مثلك.
1: شلون يطلعون؟ أنا بقول لك ساعات شخص تعرفينه كوذي تعرفينه وتعرفين طبايعه وكل أموره، لكن في مرحلة تشوف في ساعة أو في ساعتين تشوفينه قلب شيء ثاني من من من, من من من طريقة من شراسة
0: يعني.
1: من اسلوب كنا تلبس شيء. هذه الغير مرئية هذه يستخدمه كلبس يلبسه في ساعة ساعتين
0: القارين يعني قارين
1: مو بالقارين. لا تسبل انت يا تفنشين يا تبين دخلين رجال الدين علينا احنا يدسون في بطننا.
0: ترك الانسان في قارين
1: قادري. اوكي انت بالذات لا تتكلمي بذي الجانب. انت بالتحديد لا تتكلمي بذي الجانب. بس هذه المخلوقات الغير مرئية ذي الفضائية هلامية
0: يقول لك فضائية
1: او يقول لك بعد هذه اللي تحت الارض هني ما ادري تحت في الارض يطلعون سحالي ما ادري شنو. وذي
0: شوف ذي مايكل جاكسون بتقول لي يطلعون لي من القبور. ايش فيك الله يهديك لا تسوي كذي عاد انت مو كل شيء تصادقه. بس بقولك يقول لك انت الحين
1: عارف احمد شنو مشكلتي؟ انا قاعد اتعامل مع واحدة رزنامة مالت 82. انا هاي مشكلتي ما تتابعين الامور.
0: اتابع الامور انا
1: اللي ما ادري شنو هي.
0: لا بس خل اقول لك شغله الحين ليش يقول لك الذكاء الاصطناعي
1: بيشل مخكم؟ والله بيشل مخكم.
0: ترى احنا يقول لك تونا على العتبات الاولى للذكاء الاصطناعي. انت ليه
1: عتبات اولى؟
0: ايه؟
1: انا بدون شيء قاعد اسولف وياها.
0: ما من
2: يا ريال شو كنت
0: عتبه؟
1: لا مو بالعتبه الذكاء الاصطناعي تحكي خليجي بعد واروح انا في السوالف.
0: ما عندك سالفه ترى. لا بقول لك تتخيل ان في صار ارتباط وثيق. يعني في ناس يقول لك ما يقدر يتصرف في حياته الا لين يسال الا لين ياخذ شاور.
1: ليش قلت لك الحين بيصير شلل في مخك؟ لان بسم الله عليكم اقصد شلل فكري يعني. لان انت الحين اعتمادك
0: شلل في بالي ان شاء الله.
4: آمين.
1: يلا يا رب.
4: آمين.
1: زين لأن اعتمادك الكلي راح يكون على الهذيفة. أنت ما بتقوم بعملية فكرية جهد في التفكير. خيالك بيوقف. ما بتقدر تخيل.
0: مخك بيدستر على.
1: بيدستر. إحنا شنو نفسر حق أهل الكويت؟ الإمارات العمان يدستر. شو أقول لهم؟
0: يعني يتوقف يعني غير قابل إنه هو يفكر ويحلل ويكون قادر على إنه يكون يعني متعاطي مع حيثيات المجتمع.
1: الله أكبر.
2: تحس نفسك غير على العالم.
1: الله أكبر متعاطي مع حيثيات المجتمع. بس تقدر تقاعدين من عقب هالجملة.
0: تتخيل فاي. يعني لا ترى وصلنا إلى مرحلة خوف عماد بصراحة. أنا يعني لدرجة أن تعرف شنهم أحس من هدش السيارة أحس في أحد ورا يعني السيت اللي وراني شدنا في واحد كذي قاعد مبقق عيونه وأشوف من المنظرة. شفت المنظرة ذي الجرامك؟ لا كني أشوف أحد. ومرة واحدة والله وقفت حتى التفت قلت بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ يقول لك هذه كلها بتحسهم انهم حوالينك. الكائنات هذه بيكونون دار مدارك. تحس فيهم بس ما تدري. انت ما تشوفهم بس بتحس فيهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: اطلع
0: شوف رجعت يمه
1: طق الجرس كبس. الحين نبدا الحصه. مستمعين الكرام يا اهلا مرحبا فيكم في كل مكان في هذا العالم. نرحب بكل من يستمع إلينا عبر الأثير، عبر أثير

0: بحرين اف ام على تردد 93.3. وايضا اخواننا الاحبة اللي يسمعونا من ابو ظبي العزيزة والحبيبة اللي يسمعونا على 88.4. ابدا لا تتعب روحك وتحكر روحك في ترددات، تقدر تسمع اذاعة البحرين في اي نقطة على كوكب الارض، حتى لو كنت في اي كوكب من الكواكب لابد انك تحمل هذا التطبيق على اللوح الذكي الا وهو المحمول، ومن هذا التطبيق تسمعنا من خلاله.
1: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: بالنسبة للتيك توك
2: حياكم الله، حياكم 93.3. منورين كل اصدقائنا اللي الان
3: تيك توك،
2: ما حد قال لك رحبي فيهم، انا الحين برحب فيهم. لا اله الا الله، شو اللي قافه هذه؟ تحيه كبيره لكل من يتابعنا عن طريق التيك توك، يا هلا وسهلا بكل اخواننا. على فكره في عماد تعليقات كثيره توصلنا ونقراها ومشكورين، يعني اشاد بالبرنامج، ويا ريت يقول لك ايش فيهم تلفزيون البحرين، ليش ما يخلون البرنامج على التلفزيون؟
4: يعني
2: هذه في تعليق قال انه يعني ليش برنامجنا ما يكون في تلفزيون البحرين.
0: اولا نتشرف بالعكس، ويوزع التلفزيون مثل ما قلت لك انا مرضى عليه،
2: ما قلت شيء يعني.
0: اثنين، توقيتنا ما يصلح حق التلفزيون، يعني توقيت البرنامج ما يصلح للبث.
2: Because it's disconnected بيصير.
4: What is this؟ واخبار يعني الترانسليشن
2: الساعة 8 نشرة الأخبار الرئيسية، فصعب ان احنا
0: ندرس في برنامج اوريدي عندهم. يعني عندكم التيك توك، احنا نفكر في اليوتيوب، بس قلنا اليوتيوب ما نسيت شنو كان المشكلة اللي المفروض تصيدنا، ما عارف.
2: لا اليوتيوب لانك في شو اسمه، لا
0: شنو
2: اذا بحققاني ولا مثلا موسيقى ولا شيء.
0: موسيقى شي. يعني انت خوفك تحط موسيقى.
2: المهم
0: شيل الليلة اليوم، لان انا ما ادري
2: اليوم اليوم بما ان احنا يوم الخميس وهي شيء طبيعي، ويكند بنفلها اليوم. اليوم فلوها يا جماعة، فلوها معانا. ندري ان انتم الحين حاليا الان في الزحمة طبعا.
0: لا هذا انا رحت مكانين غير، ما في زحمه،
2: ما في زحمه.
0: لو متاخر بعد خمس دقائق سوي لي قسطره في شو اسمه. لا لازم
2: بعد اكثر،
0: لا لازم توقف الياسن، بس لا تعطي الياسن حق احد،
2: لا لازم تقنن تقنن.
0: لا لا اليوم تقنن وحيثيات المساعه، لا لا لا تستاهل درجة.
2: هذه موضوع احنا بناخذ ان شاء الله اكيد، لان مفروض ان احنا نتكلم فيه.
0: احد يله من القهر الم ركب،
2: ايه ام الركب، لا ينصدك ام
0: الركب، الم في رقبتي من القهر، ما يصير اشارة تبطل بنت بطل بنت بطل بنت وانت واقف.
2: وش كثر تنتظر؟ عادي يمكن عادي يعني وان اور، عادي عادي عادي. المهم فانتوا ما دام انتوا في الزحمه الحين ها ومستمتعين وانتوا تسمعونا، يا هلا ومرحبا، حابين ان احنا نواطن العلاقه الزوجيه اكثر واكثر، لان اغلب الناس الحين طالعين ها طالعين مستانسين، بيروحون يتعشون، راحون يغيرون جو، فاحنا بنعطيكم سكتش اليوم خفيف وظريف.
0: لا لا لا قبل السكتش انت كوش خلون ربي تروحي بعد ودينج،
2: نوت ودينج اتس سيميلر، يعني
0: هاي مرافجة من هالأيام.
2: سيميلر يعني مو ودينج بس سمول ودينج، يعني ممكن جذرين جذرين لايك بس.
0: واي فعاليات عندنا
2: ترى وذ ماي فاميلي، ترى ها لا تقعد تاخذك بذاك الراي.
0: I know with your family.
2: Yes.
0: I don't see anything wrong.
2: أقول لك وذ ماي فاميلي.
5: تم بيار سدكو هم بيار سدكين.
2: انزين
0: يلا بقو
2: سكتش اليوم شنو عنوانه؟ حريم السلطان. الكل يعرف المسلسل، احنا نتكلم عن هذه النوعية من النساء وهذا النوع من الرجال. ركزوا، من هيام وسليمان.
0: من
2: هيام وسليمان؟
0: تفضل.
2: عاد في مثل سليمان؟
0: لا في مثل هيام.
6: العوامي أكيد مشان بنت هيام. واو، بحب بعض الظهر وعوامي بالليل، يا ترى شو هي بنت هيام؟
0: يا شزين شزين حبيبتي شهالورد الزين 20 سنة متزوجة.

0: تغيرتي ورد وبخور وعود مناي من الدوام عسى ربي حفظك.
1: شرايك شرايك حتى الجلابية لبستها فيها ورود وألوان حلوة.
0: أنت اللي محل الجلابية. أنت تلبسي الخيش يصير حلو، الخيش يصير حلو.
1: إنزين تعال تعال ترى حطوا مسلسل ها مساقع
0: عن شلياي شلياي مسرع حق هالسالفة خاطري في شاي.
1: أنا راح أسوي لك.
0: بكا هي حين واقفة في المطبخ هي قولي لي تسوي شاي.
1: لكشمي؟
2: نعم ماما.
0: لكشمي بعد هذا هي؟
1: إيه يبي شاي حق بابا.
2: فقدر بابا.
0: مشكورة لكشمي مشكورة.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة.
0: خير.
1: عطني عطني أنا بشرب شوية.
0: شلاب تشربينا؟
1: أحد يخاف أحد مسممك ولا شاي؟
0: أنا سمموني ليش؟
1: أنت ما شفت هيام إيش سوت؟
0: هيام من؟ أي اللي في المسلسل؟
1: أي.
0: شفيه هيام؟
1: هيام كان بيسمون سليمان.
0: زين؟
1: من كثر ما تحبه، من كثر ما تعشقه.
0: إيه.
1: ما تقدر ما تقدر ما تقدر كلت الأكل هي مسكينة قبله تأكل دام سميمينة ولا لا من كثر ما تحبه.
0: أنت تبسين نفسها. أنت شفتي هيام؟
1: إيش قصدك يعني؟
3: Have a nice week.
4: بكرة الجازة.
1: هذه إيش قصده بنعرف إحنا بعدين في الأخير بنعرف شنو قصده. لكن الحين سؤالنا للنساء تحديدا طبعا المتزوجات، عزيزتي هل أنت تحسين بأن هذه المحبة والكبيرة طبعا للرجل هل تحسينها محبة تكون طبيعية ولا ساعات تحسين أنت قاعد تخنقين الريال بالمحبة هذه، ولا تحسين طبيعي ترى الاهتمام زايد عن اللزوم، المحبة زيادة عن اللزوم، انك انتي توفرين لك شيء زيادة عن اللزوم، هل تحسين ان هاي طبيعي ولا ممكن يسبب ضيق للطرف الثاني بس هو مو بتملل منك، لا هو يحبك بس قاعد يحس ان انت قاعد تخنقينه في المبالغة في المحبة وفي العطاء. عزيزي الرجل السؤال لك عاد، انت هل انت مثل سليمان؟ لان اذا انت ما كنت مثل سليمان ما اقدر اتكلم.
0: لا هي هيام عيل ما هي هيام.
1: ها
0: بلا هي هيام بلا
1: يعني
0: شفتيه انت هيام؟ لا
1: يعني شخصيه. شوف اول شيء وسيم جذاب.
0: ما في شيء اختلف عني لحد الحين.
1: زين رجل وسيم جذاب يلفت الأنظار
0: بعد ما اختلفنا لحين.
1: النساء كلها حاطة عيونها عليه
0: متغربل أنا من هالحالة.
1: إنزين شغلة ثانية بس هو يحب زوجته، هو وفي ويحب زوجته ولكن في ذي الصفات فهي خايفة من كثر ما تحبه خايفة وايد عليه إنه يروح منها سليمان.
0: منى تقول عماد أجمل من سليمان، ده ربنا هيحاسبك يوم القيامة هتروح النار
5: يا الشذاب يا الملوشي.
1: انت تشوفون هذه العلاقة طبيعية ولا تحسون في المبالغة في المحبة وفي العطاء في الاهتمام في الأمور هذه ممكن تسبب قلق في الحياة الزوجية؟ ممكن الرجل يحس انه هو قاعد يختنق شنه مربط بسلاسل ما يقدر، مع انه هو ترى يحبها وما عنده يعني ما يحاول انه هو حتى يطالع غيرها. ما ادري يعني بيعتمد اذا كانت بعد نفس هيام ولا لا.
0: انا سؤالي احنا عندنا هاللون؟
1: بل انت كلش انت حصكيتها الحين.
0: يعني عندنا هاللون اصلا في حب ذي اللي قالته سيمون في هذه الحب اللي مني
1: الخانوقي
0: حب الخانوقي ذي موجود عندنا. عموما مستمعين الكرام اذا لكم خلق تشاركون في الموضوع لان احنا ما لنا خلق، اذا لكم خلق تشاركونا في الموضوع. احمد ذي رقم التلفون النسخة الأولى من الذكاء الاصطناعي، يا ريت تطورة على أساس أعصابنا ما تتلف. رقم التلفون سمعوه من الواتب.
6: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6 نورهان عبد السلام.
1: ما شاء الله
0: من سألتش
1: تقولين أدري نورهان انزين 1745256 من داخل البحرين.

من خارج البحرين 0973-174-5256. أخواننا وأحبانا نحب أن تشاركونا من الخليج طبعا، نبي نعرف يمكن هناك في الخليج دول الخليج يمكن عندهم يعني ما يدري.

0: اكيد
1: عسى عمرك طويل.
2: انزين احنا على الولات عماد عندنا كذي، عندنا نوعيه من
0: الخانوقي.
2: اي الحب الخانوقي.
1: اي هو اكيد وايد خانوقي للاسف، بس يعني على غباء شوي بعد.
2: لا لا لا لا لحظه شذا،
0: خلنا نشوف. انا مستانس ابي اعرف الغباء ذي.
1: لا لا في نسوان عماد يخنقون رايلهم يعني زوجهم بطريقه غير طبيعيه، يعني
2: تحاوطه
1: من كل صوب.
2: ترى
1: يعني
2: ما تحبه شذا، تحبه وايد.
1: انا اوكي، بس يعني كتب الاعتدال زين، لا انه تحبه وايد ولا انه مثلا كرهته ولا مطيقه، لا.
2: لانه وايد اتراكتيف، عرفتي اتراكتيف.
1: انا بعد يعني الله يخليك في الاتراكتيف اللي كلش الحين شاق الارض وطالع، ما خلاص خلينا على اللي احنا عندنا.
0: يعني ما عندنا شنو تقول خليه على عندنا؟ احنا ما عندنا. انزين اذا قام
1: كامل اذا حصل حق واحده مثل سليمان
0: هو خلتي له هويام اول؟
1: هذا هو، لانه ما في هويام ما في سليمان.
2: ها يعني نفقد الامل خلاص؟
1: لا ما نفقد الامل، ان شاء الله الخير قدام يعني، والله يرزقنا بس ماكر يعني. المرأة اللي تسوي كذي في رايلها وتحاوطه وما تسوي له مثل السكتش يعني، هذه قولي على علاقتها مع الوقت عليه.
2: يعني تتخيلين شذا انه مثلا والله قبل اللي يبون الاكل اكل اتاكد انه محل يعني
1: وايد زيني تبون شب وايد زين
2: اخذ هو اللي حط السن.
0: انت شذا قلتي اللي نسوى كذي مع الوقت شنو كاملي؟
1: مع الوقت العلاقه تدهور. يعني حتى لو كان هو يحبها اوكي، بس هذا التعامل والتصرف جدا سيء وسلبي، وينعكس بعدين ان الريال يحس انه هو اختنق. وحتى لو الريال يسوي كذي حق المراه، بعد المراه ما بترتاح.
0: انا والله اعرف واحد شذا ما ادري بتعليقك، يعني حتى اذا الدوام طرشوا عمل خارجي تسافر معاه ما تخليه.
2: يا عاد هذا دوام ما له معنى صراحه.
1: في وايد كذي، في وايد هاللون. انا ما احس ان ذي الشيء يضمن العلاقه اصلا، لان الريال او مهم يعني اذا هو يبي يسوي شيء، والله يبي يسوي علاقة، والله يبي شيء يعني يخربط، ممكن يسوي. لأنه أنت يعني بتلعبينه من مكان لمكان الحين.
0: إيه أنت زين قلتي هذه النقطة، إحنا ما نقصد هي تشك ولا تغار، لا هي مدودها عليه يعني. إيه
1: مدودها عليه، بس هذه
0: جميل،
1: هي هذه سيء. هذه يعني هي تتوقع أن هي تحافظ على العلاقة، هي بالعكس هي قاعدة تدمر العلاقة، لأن الإنسان لما يحس أنه محاط ويعني وايد الاهتمام هذه اللي
2: مكبل بالسلاسة
0: مكبل صغير اليوم اليوم مكبل لا وايد كلام عود. وشذا الشرايش اللي حاطة في تلفونها مثلا، حنران تلفون قدام ربعها، حط اسمه حبيبي وقلبي ونور عيني
2: ماي لاف.
1: تبي اقول لك عن واحده شنو كاتبه رايلها؟
2: شنو؟
1: كاتبه عذاب دهر.
0: عذاب دهر. هذه عكس قصتنا تماما.

0: متى الحين عرفت ليش انا ما بعرس؟ لان عارف ماني بتدوده بتسوي لي نفس اللي بتخنقني.
1: فضلك من فضلك فضلك عماد
2: يا رقيق المساعد.
1: كل واحد يتكلم على قد رجانة تقعد لا لا تشطح كذي لا تشطح
0: لا ما تشوفين
3: التليفون يا رن
0: غني من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
4: سلام عليكم.
1: بسم الله غرعني والله.
0: يلا بقو.
1: ألو سام. السلام عليكم. ألو ألو مساء الخير
0: بو سعد.
1: بو سعد كله ما يس شو سالفتك بو سعد شو تسوي في التليفون الله

0: هداك.
1: انا قالوا لي عندك انتظار هناك.
2: هذا المشترك لا يقبل الاتصال حي لي. الله يسعدك. بندر ريد ابو سعد قاعد تصير عندنا ذي
0: ديستريشن.
2: لا ديستريشن.
3: استني حبيبتي حبيبتي استني.
2: بال وايد لو عندك ابو سعد السالفه بسعد بندر ريد ولا يكلي عندك بندر ريد.
1: والله بناتك
2: اشلو سماعتك هذا اكيد صينيه.
1: لا خير شاب.
2: الو
0: ايوه
2: الو
0: لا لا الله اي والله
1: يعطيك الصحه والعافيه. شلونكم؟
2: عافيك سلمك.
0: زين شلون الحين شلون
1: انتم صادقين يعني هالدراما ذي
2: شلون
1: ليش العبد اللي مالهم يبي هاللون؟
0: لا لا ايش فيك ترى في
2: يعني ما عندنا احنا كذي واحده تحب واحده لا
1: هاللون هاي مبالغ فيها يطلع نونو
0: طلع نونو.
2: ايه تعال ملك ولا النفزات يعني لو ما عنده بزات ما بيحصل كذي.
1: لا لا لا هم مسويين كذي عشان يطلعون نونو من العالم.
0: لا لا
2: سيما يعني سيما تقول لك ان لو حصل واحده تحب واحد شيء انا نفسي يعني كان ممكن اتعرض لهذا الخطر.
1: تمام الحمد لله الله سلمك.
2: ايوه اي
0: انزين. لا ابو سعد صج يعني احنا خلنا احنا عن الدراما انا احنا اتكلم على الواقع.
1: حلو
0: مو يعني مستحيل نحن نشوف مثلا قصه حب كذي بهالطريقه يعني مو اكيد في
1: في ما اقول لك ما في
0: ايه؟
1: بس يعني مو مبالغ فيها نفس مثلا مسلسل الا بتلحقه الا بتموت فيه الا مره
0: بلا فيه يعني انا اعرف هاللون تلحقه تروح تروح معاك المكان. لا اله الا الله
1: ما لوسه ذي
2: لوسه
1: اي والله يعني ما عرفت الحق ريش بيسوي فيه الريال لو يبي يسوي الشيء والله لو من يلحقه
2: مو شاكه فيه.
0: مو شاط لا لا هي, مو هي مو بشاكه فيه ولا هي بالعكس تحبه وايد وهو يحبها ويقدرها
2: خصوصا هو لما يكون يعني ما ينشك فيه اصلا.
1: وانت عطني ريال ينشك فيه اصلا
2: يعني
0: زين انت تحس انه يعني
2: ما صادفت سمعت انا حد حبه خانوقي كذي.
1: لا لا لا لا لا
2: ما يمشي هذا ما عنده
1: لا ما يمشي ما منهم نصهم في المحكمه ونصهم يشكون في التعليقات
2: وين هاي اي صح تعليقات وقت الشكيكه اي
0: اها والله
2: وجهه نظر
1: هلا طويل العمر وغيرت الموضوع روح عيش
4: لحد قناكم دوخت راسي وانا بنيه مرفعت
2: بقول لك ابو سعد قبل ما تقول فما لا
1: سام حبيبي
2: الحين انت لو عندك يالله يا رب يعطيك
5: امين
0: شنو عاد
2: لو عندك ذي الجيب الاسود اللي قدامه شعار بنيله هي نحات
1: ايه
2: ما بتحبك الحب الخنوقي
1: ليه
2: واه انت لهالدرجة
1: الجيب الاسود ما ادري ودينا هناك
2: ها انت حتى ذي ما يغفر لك.
1: لا لا لا لا لا عماد يعني مو الكل
2: انت عرفته يعني ولا ما عرفته الجيب
1: عرفته عماد
2: ايه؟
1: الطبقات تختلف يا العمدة
2: ايه
0: انا احني احني يقول لك لا يعني يعني شيء في
2: حتى لو ما يبي
1: ترى اللي كتب على المنظرة ترى الاشياء بعيدة وهي قريبة ترى صادق
2: اللي كتب على المنظرة سيد مرور
0: صح؟
2: ايه مكتوب مكتوب لا ايش سيد مرور؟
1: ايه
2: ايه يعني مو بحقيقه اللي تشوفينها
1: لانه يدري انه مو كل شيء صدق
2: صح
0: اه
2: صح.
0: اوكي
2: يعني انا مثلا لو امشي هالجيب مستحيل يصدقون انه مالي يقولون دريول
0: اكيد مستحيل
1: ما نصلح
2: عادي يقول لي وين معزبك؟
0: شكرا ابو سعد شكرا يعطيك العافيه
2: اعطيتني تفاؤل صدق
0: وايد اوفر صراحه. عبد العزيز يقول كم رقمكم كم رقمكم يا جماعه 17465256 من داخل البحرين من خارج البحرين 0973174566 بنت النعيمي اكي مسكين قاعد تحط لكم الارقام مشكوره
2: ما قصرت يا بنت النعيمي
0: يخلص البرنامج الساعة 9 إن شاء الله بإذن الله بتوقيت البحرين
2: إلا 5
0: ألو مساء الخير
2: واليوم إلا 10
0: سمعنا ها في برنامج اليوم
2: إيه ألو

0: كنت
1: وين راح؟ لان جودتني احمد ذي
2: الشداد قال ملوص شي
0: في هاله من ال
1: انت عيدي اسئلتش انا في ناس ممكن يسمعون الاذاعه توها
0: لا انا ما عندي شيء لا قاعد
1: لا لا ولا هم عندهم شيء قاعدين يطرونك بالضبط ساعه زمان الدشين ففي لك لوادم بقول
0: الحين انا بس انا مستغربه اللي يقول لك لا والله ما عندنا معقوله يعني في الحياه الحين في حياتنا ما في انسانه حبت شخص بالفعل هذه المحبه الكبيره وان هي تبي تحافظ عليه من كثر ما ان هي تبي تحافظ عليه ما تبي تخليه في حاله مع 24 ساعة إيه من محبتها ليش؟ لأن أهو قلت لك أنا وايد هو شخص كشخصية جذابة كشكل وسيم ممكن بعد أنه هو يكون قني
1: خربتي حروف الناس تسمعنا غني
0: مو معقول أنه ما عندنا أكيد عندنا ولكن يمكن بشكل يعني خلينا نقول 1-2 يمكن بس
1: مع ان كل المواصفات اللي قلتيها تنطبق عليه بس للحين
0: تنطبق عليك
3: صح
0: انزين لحظه في من قال ان اي شذا قالت ان الموضوع دي ممكن ان هو يخرب العلاقه الزوجيه
1: قالت على المدى البعيد
0: اي يعني ان ممكن ان الرجل يوصل لمرحله
1: ليش
0: يحس انه
1: ملل هل ممكن يصيد ملل
0: يمكن مو ملل يمكن يصيد انه يعني خلاص انت يعني وصلت لمرحله انه يعني ابي شوي يعني مساحه لحياتي تحس يعني ما عنده مساحه لحياته انه هو ممكن انه هو يسوي الشيء اللي يبغي بروحه براحته دائما هي موجوده هل هذا الوجود زياده عن اللزوم
1: وفي شغله ثانيه بعد بسال شغله ثانيه خلنا نقلب سؤالك بعد يصير العكس
0: ان الرجل يكون كذي
1: حلو انت وبالنسبة لكم
0: لا
1: الحريم
0: لا لا مو حلو
1: الحين بقول لك يحبك
0: لانه كريه الرجال
1: ما سألتك اسأل المستمع انا اسأل واحد يشبه ذي اللي قلت لي عنه اسمه
0: سليمان
1: مبانة سليمان
0: ايه
1: زين لما واحد كذي يحاوط زوجته وحبيبته ودائما يكون معاها في الروحة واليية
0: إذا مثل سليمان يا هلا ومرحبا إن شاء الله ما أطلع من البيت إن شاء الله يعني
1: أنا
0: لو
1: هذه أخصمك أنا غسل الصحون
4: وقوة الروح
5: استحى على وجهك يا ريال
0: الروح حق نانسي بعد تحن
1: شو تقولي لي اشرب شاي قبلها مثل شاي سوي سوالف
0: لازم نوصل لها الخبر ما تدري
1: لا لا لا يمكن تدوده
0: الو مساء الخير
6: الو مساء الانوار
0: اهلين نسرين كيفك
1: اهلين نسرين
6: اهلين سيما كيفك اخ عمار
1: الله يسلمك عافيت ترى اغلب المستمعين يقول لك نسرين هاي اساسا كلام فاضي ما عندنا هالسوالف احنا ولا في حب لهذه الدرجه من العطاء ولا ساعة قالت كلمة عودة من بطاقة شنو منطلق شنو قلت ايه
6: وبس قبل ما أرد على التعليق برد عليك أخي عماد بخصوص إنه اللي يحب مرته ويعمل لها ويسوي لها ويدلعها أول كلمة سحريتة ما في كلام ما في اثنين يختلفون عليها
1: شنو ما سمعنا
0: ما سمعنا نسرين مرة ثانية بس
6: ردا عليك أخي عماد لما قلت إنه واحد رجال يهتم في المرة ويدلعها ويعمل لها سحريته اول
0: سحرته
1: سحريته
0: مسحور
1: لحظه نسرين اذا يحب الريال يحب مرته ويحب دائما يكون معاذي مسحور
0: ترى صدق قالوا عن هي ان هي ساحره صدق قالوا عن ان هي ساحره
1: انا دخلنا فيها ما
0: اقول لك يعني صح اي مسحور
6: وهذه هي
1: يا والله لو
6: يا انه بيغطي على عمايل
1: والله لو هذه
6: على عمايل الليل
1: والله لو هذه مو تسحرني انا بجيب لها شيء اقول لها ارجوك سحريني زين نسوين بكامله
6: بقول لك يعني هو هذا بيشتغل تجي بقول لك مسحور يا بقول لك ورا شنو يا اول كلمه بيسمعها شنو ورا يعني هاي الرجال طبعا الاغلبيه متعودين عليها خصوصا اذا الاهتمام زايد ولكن تحب انك على الهيام اكيد هي لا موجود ولفت ما قالت الأخت أنا آيتها على المدى البعيد بيصير في إشباع عند الرجل

0: الرجل. هي لك اليوم كل يوم بحبك، كل يوم اشتقت لك، كل يوم مدرعاك، كل يوم دلع. احنا طبيعة البشر سبحان الله، الواحد بيصير عنده ملل، بيصير عنده اشباع، بيصير انه خلص خلص بصير خنقة. فما فينا نتمخ هلا لو خصوصا لهالمرحلة والزمن اللي وصلنا له، ما في احد بيتحمل احد لهالدرجة.
1: يعني حتى لو كان مثل سليمان،
2: يا دي سليمان
0: واحنا حصلنا نفس سليمان يا
1: سيدي. الله شفت شفت ايش قلت لك انا؟ انت لو تحصل كان،
0: لكن انا لو حصلت مثل سليمان اقعد ومسي عند رجوله.
1: اقول لك
2: الحين سليم انت هي
0: مس يعني احلى من هي،
2: هو يركب كل شيء يركب على لا لا لا روح روح حلوه الا قاعده تفل هاي ما يمشي ذي ما يمشي
3: على النبي محمد
1: اهم شيء الروح الروح الروح
0: ما فايده الجمال والروح.
2: شفت اللي تمشي تايلر في امريكا؟ شفتيها
0: هاجر
2: شفتيها قند قند مو ببنيه قند شوكليته تمشي تايلر
1: الله يعطيك العافية نسرين، شكرا حبيبتي على التواصل. ايش فيك عماد؟ الله يهداك ترى مو كل شيء الشكل والذي ايش فيك؟
2: اي انا عارف الكلام ذي، انا عارف اللي مو
1: يعني
2: الشكل
1: يعني
2: إيه.
1: ما يصير
2: شوف اذا اذا اذا امك تي نفس واحدة عارفة ام واحدة عارفة اذا تي تقول لك ترى انت لا تركز على الشكل، لازم تعرف السالفة، لازم تعرف. يعني انا بروحي زمونة ابا يجيب يا هالزمونة لا
1: يصيح يصيح
2: يصيح خلي يصيح. الو
1: الو
4: التليفون يا رين.
1: ايوه
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
5: عليكم السلام. مرحبا حيا الله اخوي عماد، حيا الله اختي سيما.
1: يا هلا وسهلا فيك حياك الله.
5: يا هلا ومرحبا ابو تركي صديق البرنامج.
2: والله ونعم يا ابو تركي. ابو تركي ويانا؟
5: نعم.
2: سك الموسيقى احمد
1: ابو تركي عاد لا ابو تركي المفروض في الختام هو دائما في الاسماعه جدا ابو تركي
2: تركي احط لك الموسيقى الخاصه مالتك. تفضل
1: تفضل تفضل ابو تركي.
5: اشارك ولا ما اشارك؟
2: لا لا تفضل وعقب ما تخلص بنهديك ابتهال.
5: زين زين
1: قول
5: انا اشارك.
2: تقول
5: الحين الحين الحين شو اسمه ضيعت الحكي عمار.
1: لان لان ابو تركي احنا الحين نقول هاي مثال يعني هو يوم هاي ها كمثال
5: اي
1: ولكن معقوله يعني في الحياه ما في كذي؟
5: لا شوفي اختي سيما في الحياه في كذي. اول شيء خلنا نروح كما احنا متعودين ومتعودين وياكم نروح للجانب الديني.
1: نعم.
5: النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
2: عليه الصلاه والسلام
5: كان عنده من زوجاته 9 صح؟
1: نعم.
5: وكان عنده تعلق وحب شديد لام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وعن ابيها، يعني هو كان عنده تعلق لها هي اكثر من غيرها.
1: هي هي احب النساء يعني انا
5: احب النساء.
1: نعم.
5: له
2: خليش بعيد عن الموضوع
5: كان يتعلق فيها اكثر وكان يعني يقعد عندها اكثر لان هذا الشيء كان في القلب. يعني الله عز وجل يقول يعني بمعنى الايه تزوجوا مثنى وثلاث ورباع ولكن شنو ولن تعدلوا في النهايه شنو ولو حررتم يعني في القلب. القلب هذه عند رب العالمين. أنا ما أقدر أحكم مشاعري، أنا ممكن يكون عندي فايض حب حق الإنسانة هذه. إنزين بالنسبة حق المجتمع أو الوضع اللي إحنا نعيشه الحين، هل موجود في الزمن ذي اللي إحنا فيه؟ نعم. أنا مثلا
2: ما شاء الله أنا أذكر الله أقول لك إيش اسمه
1: يعني أنت حل مثال
5: إيه؟ أنا مثال والله جد يعني أنا والله ساعات والله يشهد رب العالمين ان لو يعني شيء مبالغ فيه صراحه، بس ان انا احاول اضبط نفسي احيانا. يعني مثلا بروح ببدل تواير زين قوموا وياي خلينا نطلع، ابي اخذ العائله وياي قوموا وياي خلينا زين وين تاخذنا وين بنروح ببدل تواير زين ايش فيك ابو تركي روح بدل تاخذ ايش بنسوي احنا اي اقول لها لا قوم ما عليه قعده وهذه او بوديك شو اسمه المجمع هني الجريب مال مدينة عيسى وبروح انا بدل مثلا التواير وياخذكم
1: يعني ما تقدر انك انت تبتعد ها سبحان الله.

0: تقدر
1: هو العكس عنده.
2: هل هذا الشيء يولد تشبع وغيره من هالكلام؟ انا وجهة نظري اشوف لا. ليش؟ لان احنا ما نقارن مثل كيسان المياه. انا كرجل او انا كبني ادم ما نقارن نفسي مثل كوب الماي، والله تشبعت ولا ما تشبعت ولا لا. بني ادم كثر ما زاد الاهتمام، كثر ما زاد التعلق، كثر ما زاد الحب، ترى يا جماعة الخير، كثر ما زاد التعلق زاد الحب. يعني شوف المرأة اللي تشوف رايلها متعلق فيها وايد، هذي بوه، هذي مريض، هذي ما يعطيني مساحة من حريتي، لا لاش مساحة حريتي، كان أروح الدوام أطلع ساعات أروح ويا ربعي، ساعات أقعد بروحي، لا أكيد مليون. تروح أنت مثلا تسولف ويا أهلك، تقعد ويا أهلك، في لك مساحة حرية ومساحة وقت وكل شيء.
0: نعم.
2: لكن أن أنا أتعلق فيك وأحبك وأبي أني أشارك معك جميع تفاصيل حياتي وتطلعين وتين وياي وهذه، هذا الشيء ما يزعل، بالعكس فرحة. ويا حريم إذا رايلكم نفس بوتركي فرحة.
0: الله الله الله الله
1: سلام.
0: إيه والله صراحة، والنعم والنعم بوتركي صج.
1: يا هنيالها أم تركي، يا هنيالها أم تركي.
0: شون صح.
1: اللهم لا حسد.
0: اي ترى انت اليوم الخميس والعيون كلها
1: الله يحفظك يا ابو تركي، مشكور يا حبيبي على اتصالك الراقي.
0: يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: وفعلا مثل ما قال ابو علي على التيك توك، كلام راقي جدا، واحنا تعودنا على ابو تركي الكلام الراقي.
0: صح.
1: من داخل البحرين 1745256 1745256، من خارج البحرين 0973-1745256.
0: التايمر التايمر
1: شو تايمر؟
0: تايمر هو
1: التايمر هذي ستوبوتش تبي لك واحد نسبة تركي تبي لك شو التوبين؟ والله خاف نسبة تركي يخترب مو بالتوبين.
0: ألو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
3: كيف حال السيمة؟ طيبة.
0: يا مرحبا.
1: يا مرحبا، الله يسلمك. معانا
3: معاك بوريم يا عبد الله من زمان.
1: والله ونعم يا بوريم،
0: حياك الله. حياك الله
3: صديق نجلة، نجلة الرويعي وصديق يونس العيد، دائما معاهم وما يرضون، قالوا لي لا تتصل برامج ثاني. قلت
1: لهم ها تربط عشاوي.
0: حياك الله بوريم، يا مرحبا. يا مرحبا
1: يا مرحبا بوريم، تفضل يا حبيبي.
3: ابو تركي والله وجهها تحيه اول شيء صراحه، يعني طالما انه يعني بيتوتي ويحب يكون دائما مع العائله، نفس ما انا الحين مع عمرين بالسياره. يعني شوف اليوم كسرت المألوف، انا العاده الخميس يعني اتفاقي مع عمرين من 20 سنه زواج ان الخميس دي ما لها شغل فيني، ان شاء الله اروح لاس فيغاس.
0: اي
3: ما لها شغل
0: يعني. ترضاه يا عاد ترضاه امريم الله يهداها تروح لاس فيغاس؟
3: ترضى، لان هي تعرف من بوريم وتعرف اخلاقي وتوثق فيني بس يعني ساعات يعني تسوي ترقيق يعني على بعض الامور.
0: لا بد.
3: ايه باري حلالها يعني تنع وزارات احيانا يعني بعد احنا
0: زين. ايش رايك بوريم يعني في هذه العلاقه اللي احنا تكلمنا عنها، هل مستحيله ولا في بالعكس العلاقات اللي كذي تكون بين الرجل والمراه يعني كزوجين القصد؟
3: لا هي سيما، هي دائما العلاقة إذا أنا أشوفها من وجهة نظري، إذا طلعت من الإطار خلينا نقول زوج رجل وزوجة مرأة، يعني ها ترى أنا ريال، أنا عندي السيطرة وعندي على قولة إخواننا المصريين عندي العصمة وأنا أقول لك سوي كذا وكذا. دائما إذا كان في تفاهم ودائما إذا كانوا زوجين يتكلمون مع بعض أي شيء يزعجهم من بعض، يعني إذا كانوا يفتحون قلبهم حق بعض مثلا حتى على أتفه الأمور، لأن أتفه الأمور دي إذا تراكمت بعد فترة من الزمن فعل بسيط من الزوج قد يتراكم لفترة من الزمان وينفجر، يعني تنفجر الزوجة بسبب تراكمات هذه الفعل اللي يسوي زوجة، يعني قد تكون هي مو متقبلة.
0: بوريم عفوا، بس أصدقائنا في التيك توك يقولون بوريم تحت التهديد.
3: والله انا يوني مسج من واحد من الشباب اللي اطلع معاهم بالويكند يقولوا لي شكله اليوم ما طلع عليك تصريح. قلت لهم لا مو ما طلع عليك تصريح. انا اليوم بوكسر.

0: تعبتيني شوية، بما أني إن أنا يعني حسيت روحي تعبين كذي وما ماني بارا ما أطلع، أخذت تمرين ورحنا ذاك المطعم اللي يسوي سمك دفتر على الفحم. لكن
1: الله يا أي مطعم عد نبينا
0: تحت الهواء ما نقدر
2: نقول
0: بعدين باشر علينا ان احنا نعلم.
2: شوف بوريم، انا يعني تعرف ان دائما نيتي طيبه وانا ما اقصد شيء، يعني انت اذا كنت تمام ونشيط تروح اقربك
1: واذا متملل وتعد
0: لا لا لا لا لا
1: بلا بلا هاي كلام اللي قلت انت.
0: الله يساعدك على فعل الخير بعد ذلك.
2: ايه يعني انا استغرب قلت تعبين اطلع معمرين.
0: انا كنت خميس ويا ربعي يعني لاصق لهم، قلت اليوم خلنا اكسر الروتين واطلع ويا مريم، نروح اليوم كلنا هالسميتشات الطيبة على الفحم وهالربيان الطيب
1: الله،
0: وجاب لنا مريم لو ازيلك الشعر بيت بعد دقينا بالخمس
1: بعد. ما شاء الله عليكم بالعافية،
2: عليكم بالعافية، وخليها لك مريم إن شاء الله.
0: الله شكرا.
1: بس قطيتها شببتها الحين.
2: أنا يعني أنا ما أقصد، بس هو لأن قالت عيبين يعني هم متعيبين طلعت يا المسكينة.
3: شنو حكمتك في الحياة؟ يا زارع الريحان فوق السطوحي لا تزرعها يا زين عدك روحي، انا مو منتهي هذا
2: شيء. بريم تقول ما بتسلك لو رحت لاس فيغاس ما بيعطونك فيزا.
1: ايش لما يعطونا
2: قص عليها قص عليها. المهم نرجع لموضوعك مره ثانيه.
1: موضوعي
2: والله للحين يعني هو في رايين بصراحه، في راي متصدر او شيء شذا تقول عند البعض راح على المدى البعيد راح يسبب نوع من انواع الملل حتى لو كان يحبه. بوتركي قال لا بالعكس انه هو يزيد التعلق بينهم. الراي رايكم والشور شوركم مستمعين على تلفون داخل البحرين 1745256 ومن خارج البحرين 0973-1745256. وقولي
1: يعني في رأي يقول لك ان المجابل 24 ساعة بين الرجال والمرأة يسبب مشاكل شئت ام ابيت، يعني قد ما تقدر لازم تخلي فيه مساحة على اساس ما في مسافة الامان.
2: اي بس الكورونا
1: اي يعني يقول لك لازم تخلي مسافة الامان هذه موجودة على أساس أن لا سمح الله ما يصير في تصادم، لأن تتجاب الواحد الرجل يعني على الوجه اللي بتجاب له هو
2: أقول لك أما ليش أقول لك أيام
1: لأن الوجه اللي بتجاب له
4: أبي يقول لي الحكي أنا أبي الحين إذا ما جيت وفرقت طاسة كذي بالأرض
1: واحدة هاللون
2: يعني شلون
1: شلون تجاب
2: له؟ لا بس ذيك ذي تحب غير دلع الدنيا. وخلنا نشوف الألو.
1: ألو مساء الخير.
5: ألو مساء النور.
1: مساء الورد.
5: هلا إخواني شلونكم؟
1: هلا حبيبتي معنا.
5: توكم الله بالخير بنت بوروشد أم خليل.
2: والله ونعم
1: ونعم.
5: الله يسلمكم يخليكم يا رب.
2: الله يسلمك يا أم خليل.
5: أنا والله سمعتكم متأخر.
1: إيه.
5: ممكن تعطون
2: لحظة. أم خليل. والله جيتها يلا يا بيج سيما يتا. موضوعها ان دايما تتكلم عن المرأة اللي تحب رايلها مو بتشك فيه ولا تغار فيه، بس اني دايما تبي تكون وياه دايما ما تاكل وجبتها الا وياه، طلعه تبي تطلع وياه، لو راح سافر شغل تبي تسافر وياه. في ناس قالوا نذيع على المدى البعيد ممكن يسبب ملل. انتي متصلتي تذكرت براشد ومراشد
1: الله يرحمه براشد.
5: ايوه انا ترى متصله بقول لكم عن مراشد وبراشد. طبعا موضوعكم اخواني يعني ترى يشد المستمع وايد ما شاء الله عليكم. يعني انت طبعا موضوعكم بس مجرد يعني تجارب، يعني تجارب خبرات. انا بقول لكم خبرتي مع امي وابوي. يعني الدنيا فيها وايد انواع يتزوجون وفي منهم الزين والشين وشغلات، بس يعني انا الحين يعني خلاص بخلص الخمسين سنه ما مر علي يعني زوجين نفس امي وابوي من غير مبالغه. هم عيال عم من خطبتهم، يعني حتى خطبتهم سترينج، يعني قال ابيها تقدم لها واحد ثاني صار ابوي على يدي قال له كيفك انا ام راشد، يعني ابيها لي يعني لي ولا ترى بيصير شيء مو بعدل، وخذها عن يعني خذها عن محبه بنت عمه.
1: نعم

0: وعاشة ويمي عيوبة والبنات والأولاد يعني مو قط مرة شفناهم يعني الحمد لله. طبعا البيوت لازم فيها أسرار بس يعني حياتهم كانت مثل ما يقولون سمنة على عسل يعني في الشدة تلقوهم يدهم واحدة في الرخة يدهم واحدة أمي تشيل أبوي أبوي يشيل أمي يعني حتى إذا واحد فارق الثاني لسبب مثل علاج أو شيء يعني صار مرة من المرات أمي راحت يعني ديرة ثانية ودوها يعني زوجي إن حق علاج صار في أبوي
1: تعب
0: يصيح
1: ها؟ تعب
0: يطيح الصياح كن صاحبين ينازف من عليكم من يمنا
1: الله يرحمه
0: يبي إلا أم راشد اضطر أخوي أجل أشغاله وذي مع أن أبوي يعني كان فوق يعني فاقد البصر ويعني قعيد مثل ما يقولون خذاه بالويلتشير ووصل حق أمي في الديرة اللي يتعلم ما قدر يصبر يومين والله العظيم
2: انزين
0: ما قدر يمكن يومين ثلاثة.
2: أم خليل أنا بذكرك بشيء عن أبوك.
0: قولي
2: أيون لا متكة عن
0: سكر.
2: ما سكر أيون البيت يقصون السكر مالهم عدل قاسوا على والدتك طلع السكر مالها عالي قاسوا سكر مال أبوك طلع أنزل منها قام كل شكر عشان قام كل شكر عشان يصير مثلها
0: إيه قال لهم يبون ملة الحلوة شلون مراتي مني أنا باكل مثلها علشان يصير أنا وياها يعني يبون مع بعض حتى يعني في الشيء المبزين يبون مع بعض ما مع بعض أصلا وحتى يوم توفى أبوي رحمة الله عليه أمي خذتني في الصالة مو خذتني أنا وإخواني يوم ثالث أخوي عماد جلستنا قالت لنا يا عيال لا تتوقعون مني أنا كاملة نصي راح بهالكلام يعني كني 2000 أنا أتذكر أمس
2: يقولون يقولون في التيك توك هذه لأن قبل وفيين الحين غير ما يصير هاللون
0: لا والله الوفى موجود أخوي عماد يمكن خل لكن موجود ما في يعني أصابعك هب سوى والموجود يعني الخير موجود حتى لو ما يعني مو بظاهر بس موجود دنيا ليحين بخير الدنيا وترى بقول لك يعني
2: نعم.
0: اي والله يعني الشيء اللي ترى من ابن ادم الخير موجود من رب العالمين
1: دوم ان شاء الله وشكرا
2: دوم ما قصرتي الله يابك يا ام خليل ذكرتينا بالغالي المرحوم الله يرحمه
0: الله ييسر اموركم ووفقكم في حياتكم
1: تسلمين يا الغالي اجمعين ان شاء الله شكرا لك
2: الله يعطيني هيام ان شاء الله يا ام خليل واحد مثل هيام
3: امين
1: اتصال احمد اخر اتصال معانا اليوم الو مساء الخير
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله من معانا
4: ام عبد الله من ابو ظبي
1: يا مرحبا حيا الله اهل ابو ظبي يا اهلا وسهلا ام عبد الله
2: يا مرحبا يا مرحبا
4: انا والله رايي يعني ان الشكل من اشكال الحب تكون مع بعض بس هذه احسها يعني مو بشرط
2: شنو اللي مو بشرط عبد الله؟
4: مو بشرط مع بعض في كل شيء يعني مشكل من اشكال يعني الالزاميه لان بعد يعتمد يعني انا احب عيالي مليون لكن 24 ساعه وياهم ما اقدر في اوقات احتاج ارتاح احتاج ربعي احتاج اسير احتاج اي لكن ما اقدر يعني افارق عيالي اموت عليهم وريلي كذلك اموت عليه لكن يعني أنا حياتي 100% فالنسبة الكبيرة 70 هو لكن في 30 حقي أروح أي أسافر
2: بس المثل اللي قالته سيما أنت تتوقعين أنه مو بشرط أن يكون هذه طريق صحيح للحب يعني ممكن يسبب ملل
4: لا هذا هو الغلط لأن لما تعمل أنه والله الحب لازم شيء فالناس الثانيين اللي عايشين غير يتحسبون عندهم مشكلة وهم طبيعيين هذا اللي يناسبهم تعرفي ناس يحبون اللصقة نظامهم كذي
1: اي نظامهم كذي صح صحيح
4: في ناس ما تطيق اللصقة انا من اللي ما يطيقون اللصقة لكن معناه ان ما احب لا احب واحب الارض اللي يمشي عليها لكن ما احب اللصقة
1: لزقت عنزروت
2: الله يخلي لك ام عبد الله ابو عبد الله يا ام عبد الله يخلي لك عيال
1: يا مرحبا يا مرحبا
2: يحفظكم وشرفتين وشرفونا اهل ابو ظبي يا مرحبا

0: شبابكم يا مرحبا. حاولنا بكل الطرق في هذه الحلقة ان احنا نسوي مشكلة، لكن للأسف طلعتوا وايد مرتبطين أسريا، وايد ملتصقين في بعض، وبعيدا شوي نبتعد على قش مرة شوي بسرعة شي بسرعة ونرجع. لو كنتوا لاحقين على براش الله يرحمه كان بتعرفون معنى الكلام اللي احنا قلناه. فقبل ما ادري انا كوجهة نظر واحصائية دراسية، يعني انا الى الان بين نار، مو نار سوري، بين راي شذا وبوتركي، اثنينهم مقتنع فيهم.
1: ما حط طلب راق
0: صح الاخير، ما حط
2: طلب على وجهه
0: رايان. هذه بعد ذكرتي نقطه مهمه، واللي بيمشي على رايي اتوقع باركات الحنينيه تنطرح محاكم الاسره.
1: بس عاد خلاص احنا حنحلل،
0: بس عاد خلاص عاد حبوا بعض عاد بلا مشاكل، بس عاد حتى لو عندك بيزات ترى عادي
1: نستانس خلاص.
0: ايه يا جماعه حتى لو ذي وذي بس خليك
1: هابي ويكند
0: اتمنى.
3: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في الموعد وصاح كان السبب أبعتذر معذور من عقب التعب مسكون.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد اغنيات ما حب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفاً إلى صارت سنين مما

0: حيل عيسى عسى حظه من الرب وافي دوم دوام دام عزه ولا زيل زبن المقل اللي من البعد لافي ما ينحصي معروف خيره بتجميل منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أقسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.